قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا حجازي يا طول عينين نجدي يا طول حشا

ولعبت هالشطرنج خيلي ترادفت ولعبت هالشطرنج خيلي ترادفت

وتسعين قبلة وواحدة أخرى. وكنت على عجل تعلق قلبي طيف لتن عربياتا، تعلق قلبي طيف لتن عربياتا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: سهولة. مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

ببر او قبر شتان استقيت الان يا فؤاد المعتاد في بكي النسيان.

الشعر قمر خواص لك بها أصحاب يذكرونك إذا شعل قمر أوقات عيشهم مطاف شملهم ما تجمع

الغيار في سواد العين. أنت من نهويل أنت في الشباب الأخبار تقطف الأطفال.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباحكم سعيد، يسعد صباحكم متابعي عدن الغد في كل مكان وفي أي مكان. وها نحن وإياكم نطوي هذا الأسبوع الذي كان حافلا بالتحديات، بالمغامرات وبالإنجازات الكثيرة أيضا. نطويه على أمل أن يكون أسبوعنا القادم مليئا بالخير والبركة، وأن يعم الأمن والخير والسلام أوطاننا الحبيبة. نهارك سعيد مخرجنا ناصر فائز، ونهاركم سعيد طاقم إذاعة عدن الغد، ونهارك سعيد زميلتي ديانا، ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا خديجة، ونهارك أسعد بإذن الله تعالى، ونهار المستمعين والمتابعين والذين ينتظرون كل يوم في تمام الساعة 8:30 صباحا من أجل برنامجنا وما يحتويه من فقرات. واليوم أكيد نحمل في طياته العديد من الأشياء الجديدة، وزي ما ذكرت خديجة حلقة نهاية الأسبوع كان أسبوع طويل حافل، ونتمنى أن يكون أيضا لكم أسبوع حافل بالأشياء الجيدة والإنجازات والأعمال التي سارت بشكل جيد. نحب نصبح أيضا مجددا على من يتابع عبر تردداتنا 959 وكذلك 899، لمن يمر ويشاهدنا أو يظل يتابعنا من بداية الحلقة إلى نهايتها في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. يسعد صباحكم، وحلقة اليوم أكيد نحمل معنا رسائل صباحية، ورسالتنا لهذا اليوم،
0: رسالتنا لهذا اليوم متابعينا هي عن القناعة. القناعة هي كنز لا يفنى، فالقناعة متابعينا تسبب للإنسان راحة النفس والرضا بما قسمه الله له، ولا تعني أن يترك السعي والاجتهاد، بل تحثه دائما على بذل المزيد من الجهد والرضا بنتائجه. فهي في الأخير القناعة متابعينا تبعد الطمع والحسد، وتدخل السعادة والسرور والطمأنينة إلى قلب الإنسان. فعندما قال القناعة كنز لا يفنى، فلم تأتي هذه الكلمة من فراغ، فالقناعة هي تلك الثروة الخفية التي لا تفنى، والترف الحقيقي الذي ينبع من الداخل لا من كثرة الممتلكات.
1: نعم، أن نقنع، أن نكون قنوعين مستمعين في أرزاقنا بما كتبه الله لنا، أن نكون قنوعين بما ما لدينا من نعم، أن نكون قنوعين من أهلنا، أن نكون قنوعين بإنجازاتنا البسيطة حتى ولو كانت يعني مش ذيك الكبيرة. ما فيش داعي أنه إحنا نقارن نفسنا بالآخرين، ما فيش داعي أنه إحنا ننظر للآخرين ما لديهم، ما فيش داعي أنه يعني نجلس طول الوقت نتحسر ونتألم. لا بالعكس، يعني لما تقتنع ولما تحمد الله سبحانه وتعالى على ما لديك فأنت فتكون في قمة سعادتك. لكن لما تجلس تراقب الناس، لما تجلس تحسب النقص اللي عندك أو اللي مش عندك، فأنت يعني يا خديجة بينسى النعم اللي عنده، وطول الوقت بيجلس
0: يفكر ويشغل باله عن اللي هو أهم.
1: بيكون عندك هام وهذا من صحتك، فما رح تستفيد شيء. لكن لما تقتنع فبيكون الأجر أعظم،
0: وبتكون عندك راحة نفسية وطمأنينة، وبتكون يعني بتمنحك الفرصة إنك تفكر وتشغل عقلك عن النواقص، وتحاول تطور من حالك ومن أدائك. ويكفي متابعينا أن نرى أن الذي يوجد لدينا لا يوجد عند الكثير من غيرنا، فيجب أن نركز على الإيجابيات المتواجدة فينا والتي نملكها نحن ولا يملكها غيرنا. فيعني حتى الله سبحانه وتعالى يقول أشكرني يا عبدي أزيدك، فالشكر نعمة كبيرة وأكيد أنت مأجور عليها، والله سبحانه وتعالى سيكافئك عليها آجلا أم عاجلا.
1: صحيح مستمعينا، والذي بيكون عنده قناعة بيرضى بالشيء القليل، لكن اللي ما عنده قناعة حتى لو كان عنده كنوز الدنيا وما فيها، عنده قصور وعنده ما رح يقتنع إطلاقا، بيجلس عينه مليا تأكل وتريد المزيد. فيجب علينا أن نعود أنفسنا، نعود أطفالنا، نعود من نحب على القناعة. القناعة مستمعينا كنز لا يفنى.
0: نتمنى وإياكم متابعينا أن نكون وصلنا رسالتنا الصباحية لكم وأن تكون تركت الأثر الطيب في نفوسكم. وننطلق الآن إلى هدية الصباح والفاصل الغنائي القصير ونعود إليكم لنبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا.

0: أصلح الله.
1: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين ولمن أنضم إلينا وسمع هذه الهدية الجميلة من ناصر إلى فقرات عدن هذا الصباح، وأولها نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قطاع الأرصاد الجوية في عدن، بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة لحالة الجو ليومنا هذا الخميس الموافق 16 من تموز يوليو، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها. معك يا خديجة.
2: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس مشمس غائم جزئيا ومغبر نسبيا، حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا إلى معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق المحاذية لها، والرياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
1: نعم، أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم، احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى محافظات وهضاب محافظة لحج جنوبا، وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
2: أما المناطق الصحراوية والهضبية فيها طقس مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: ننقلكم الآن لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدئ بمحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها عدن، سجلت عدن العظمى 39 والصغرى 30، حالة طقسها مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة معتدل نهارا ورياح خفيفة.
2: وإلى المكلا، بلغت العظمى فيها 35 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: أما الحديدة، سجلت العظمى 38 والصغرى 31 وحالة طقسها كعدن.
2: وإلى سقطرى، بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح نشطة.
1: إلى المخا، في غرب البلاد، سجلت العظمى فيها 37 والصغرى 30 وحالة طقسها كسقطرى لكن الرياح معتدلة.
2: هذا في المخا. أما الغيضة، بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 26 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: زنجبار، في أبين، سجلت العظمى كعدن 39 والصغرى 29 وحالة الطقس والرياح في زنجبار مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح خفيفة.
2: وأخيرا لحج، بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 28 وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون، سجلت العظمى كالعادة أعلى الدرجات في اليمن 43 والصغرى 27 وحالة طقس سيئون مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا ورياح معتدلة.
2: أما مأرب، العظمى فيها 40 والصغرى 26 وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: عتق وبيحان، تقريبا ثلاث المدن، مأرب، عتق، بيحان، تتشابه درجات الحرارة العظمى 40 والصغرى 26 وحالة طقسهما متشابهة، صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
2: وننتقل إلى المناطق الجبلية ونبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 32 والصغرى 16 وحالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: تعز العظمى 33 والصغرى 20 وحالة طقسها كصنعاء.
2: وإلى ذمار العظمى فيها 29 والصغرى 12، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: أما الضالع سجلت العظمى 32 والصغرى 22 وحالة طقسها كذمار. نعم.
2: وإلى إب بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 18 وحالة الطقس الرياح فيها الصحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
1: في قسم التنبيهات والتحذيرات مستمعينا، نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
2: كما نحث الأخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: نعم، كانت هذه نشرة طقسنا لهذا اليوم. نذهب بكم إلى فقرتنا التالية ألا هي أسعار الخضار والفواكه والموسيقى يا ناصر، لنتعرف على أسعارها في هذه القائمة التي وصلتنا.
2: وأولى هذه المحاصيل هي البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 682 إلى 909 ريالات.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 23000، وسعر الكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1200.
2: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21600 إلى 24000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1000 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000، وسعر الكيلو من 800.
2: البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 1750 ريال.
1: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 8000 إلى 12000، والكيلو من 500.
2: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000، وسعر الكيلو ما بين 933 إلى 1067 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 12 إلى 14000، وسعر الكيلو من 800.
2: ومن الخيار إلى البيبر 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
1: نعم، البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 30 إلى 34000، والكيلو يتراوح بين 1200 إلى 1400.
2: كوبيشة كبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فبلغ سعره 1000 ريال.
1: نعم، إلى قوائم الفواكه، ولدينا أول المحاصيل الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 15 إلى 20000، والكيلو من 500 إلى 700.
2: الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9000 إلى 10000، وسعر الكيلو من 500 إلى 556 ريال.
1: الحبحب والشمام للكيلوغرام الواحد يتراوح من 500 إلى 700.
2: وننتقل بكم إلى قسم العنب، ونبدأها بالعنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: وعنب العنب الأسود 20 كيلوغرام في السلة من 50 إلى 70000، وسعر الكيلو من 2500 إلى 3500.
2: الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60000، وسعر الكيلو من 2000 إلى 3000 ريال.
1: مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35000، والكيلو يتراوح بين 1200 إلى 1800.
2: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو من 1500 إلى 2000 ريال.
1: هنا أيضا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 22000، والكيلو من 600 إلى 1100.
2: أما مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 15000 إلى 20000، وسعره تراوح ما بين 750 إلى 1000 ريال.
1: هنا أيضا مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، والكيلو من 1000 إلى 1500.
2: أما التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 11 إلى 13000، والكيلو بين 600 إلى 900.
2: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 25,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1250 ريال.
1: ونهاية هذه القائمة مستمعين، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25 إلى 30,000، والكيلو من 2500 إلى 3,000.
2: وكانت هذه النشرة متابعينا صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري عدن، وكانت من إعداد المهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
1: فاصل ثم نعود.

0: ومستمعينا وصلنا بكم إلى فقرتنا التالية ألا هي جدول رحلات الخطوط اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 16 من تموز يوليو، ونبتدئها بأولى رحلات معك يا خديجة.
1: أولى رحلاتنا متابعينا لهذا اليوم هي 512 التي أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في الساعة 5 صباحا.
0: أما رحلة العودة من جدة إلى عدن في رحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
1: أما الرحلة 602 من عدن إلى القاهرة أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت أو ستصل القاهرة بمشيئة الله في 9:30 صباحا.
0: ومن القاهرة إلى سيئون في رحلة 605 تقلع من القاهرة في 10:30 صباحا، تصل سيئون في الساعة 2 ظهرا.
1: وفي الرحلة 430 من عدن إلى الغيضة تقلع من عدن في تمام الساعة 9 صباحا وتصل الغيضة في الساعة 10:30 صباحا.
0: وتكملت هذه الرحلة من الغيضة إلى سقطرى تقلع من الغيضة في الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى في الساعة 12:30 ظهرا.
1: وإلى الرحلة 431 تقلع من سقطرى في 1:15 ظهرا وتصل الغيضة في الساعة 2:30 ظهرا.
0: وتكملت هذه الرحلة أيضا مستمعين من الغيضة إلى عدن تقلع من مطار الغيضة في الساعة 3:15 عصرا وتصل عدن في الساعة 5:45 عصرا.
1: أما الرحلة 604 التي تقلع من سيئون في تمام الساعة 3 عصرا وتصل القاهرة الساعة 6:45 دقيقة عصرا.
0: رحلة 603 القاهرة عدن تقلع من القاهرة في الساعة 8:15 مساء وتصل عدن في الساعة 11:15 ليلا.
1: الرحلة 514 تقلع من عدن في تمام الساعة 3 عصرا وتصل جدة بمشيئة الله في تمام الساعة 5 عصرا.
0: ورحلة 515 هي تكملة الرحلة السابقة جدة عدن تقلع من جدة في الساعة 6 مساء تصل عدن في الساعة 8 مساء.
1: أما الرحلة 610 تقلع من عدن في تمام الساعة 6 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
0: وختام هذه الرحلات مستمعينا في هذه القائمة 611 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 10:30 ليلا وتصل عدن في الساعة 2 بعد منتصف الليل.
1: ونتمنى لجميع مسافرين الوصول الآمن ورفقتكم السلام.

0: وعدنا إليكم متابعينا في كل مكان، وإلى فقرتكم المحببة التي هي الفقرة الإخبارية التي نختارها لكم دائما من صحيفتنا، صحيفة عدن الغد، التي تحتوي في طياتها وفي صفحاتها الأولى كالمعتاد على الكثير والكثير من الأخبار الساخنة.
1: ونبتدئها مستمعينا في عناوين الصفحة الرئيسية: قوة العمالقة تحبط تهريب مواد نوعية لتصنيع الأسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر باب المندب.
0: والمبعوث الأممي يدعو من مسقط إلى خفض التصعيد واستئناف المفاوضات بشأن اليمن.
1: واستنفار أمني رفيع برئاسة وزير الداخلية لمواجهة تصعيد الميليشيات وإفشال خلاياها التخريبية.
0: ولدينا أيضا في وسط الصفحة الأولى: بتوجيهات محافظ أبين، رفع مطارح الكرامة والنكف القبلي في مديرية لودر لدواع أمنية.
1: ومحكمة الاستئناف تؤيد حكم إعدام أمجد خالد وستة آخرين في قضية تفجير موكب محافظ عدن السابق.
0: وتعثر محاكمة قتلة الشيخ العقربي يفجر غضبا شعبيا حاشدا أمام محكمة صيرة بعدن.
1: ومقاول مستشفى شبوة العام يطالب الحكومة بصرف مستحقاته البالغة 2,100,000 دولار، يعني اللي كانت عليه.
0: وغرق 4 أشخاص بساحل بربرية بالبريقة والعثور على جثة أحدهم.
1: وبتوجيهات المحافظ القبة، ربط وتشغيل هيئة مستشفى الضالع عبر خط الكهرباء الساخن.
0: وننتقل بكم إلى الصفحات الداخلية. من الصفحة الأولى: وزير النقل يفند مزاعم الحصار ويكشف تفاصيل المؤامرة الحوثية لشل الخطوط الجوية اليمنية.
1: ووزير الأوقاف يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لكشف مساعي الحوثيين لتجريف الهوية اليمنية.
0: وبتوجيهات المحافظ القبة، ربط وتشغيل هيئة مستشفى الضالع عبر خط الكهرباء الساخن.
1: وإلى صفحات عدن الغد الداخلية، منها نقرأ في الصفحة الرابعة مستمعينا: حماية السيادة الجوية بين الإثبات القانوني وواجب الإنقاذ تحليل بقلم ماجد أحمد.
0: وإلى الصفحة الخامسة: بعد ساعات من الاحتجاز في لحج، شحنات القات المدمر تصل إلى عدن وسط ازدحام واسع في الأسواق.
1: أيضا هنا مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات ينفي مصادر مصادرة شرائح عدن نت بعد 5 أشهر من عدم السداد.
0: مدير البريقة يوجه بإعداد دراسة فنية لتأهيل وحدة البناء بالحسوة.
1: وأكاديمو جامعة إقليم سبا ينتفضون بوقف احتجاج غاضبة تدينا بانهيار الرواتب وتدهور المعيشة.
0: اللجنة التحضيرية لحفل تأبين الفقيد سعيد العولقي تقر استكمال الترتيبات وتسمية اللجنة لإعداد كتاب أو كتاب يوثق سيرته.
1: ورؤية طموحة لمحو الأمية بأبين توجه جدار شحة الإمكانيات وغياب الدعم الحكومي.
0: محافظ أبين يناقش مع مستشار قطاع الكهرباء استمرارية الطاقة المشترى لشركة العليان لتحسين جودة الخدمة.
1: اليمنية تعلن استئناف رحلات جدة سقطرى جدة بواقع 3 رحلات أسبوعيا.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة السادسة: أزمة وقود خانقة تغرق مديريات أبين الوسطى في ظلام دامس لليوم الثاني على التوالي.
1: ورثة الكلدي يطالبون بإنقاذ أحكام قضائية نهائية واستعادت أراضيهم في عدن.
0: واستجابة لما نشرته صحيفة عدن الغد، الفريق الصبيحي وجه بتحرك هندسي عاجل لإنقاذ طريق رأس العارة.
1: نعم، وتعثر محكمة قتلة الشيخ العقربي يفجر غضبا شعبيا حاشدا أمام محكمة صيرة بعدن.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة السادسة، صفحة تقرير. هناك تقرير فيها كتب عن بين التهدئة والتصعيد أبرز محطات العلاقات بين السعودية والحوثيين، كتبته نسرين حاطوم.
1: تقرير في الصفحة الثامنة من وكالات سر تماسك إيران، تمسك إيران بمهان إير في اليمن أي الطائرة.
0: وننتقل أيضا إلى الصفحة 9، يوجد بها تقرير نظرة فاحصة، من هم الحوثيون حلفاء إيران في اليمن؟
1: وهنا إلى صفحة 10 والحادية عشر، على السريع من كتابات كتابنا، فيهما مشتاق عبد الرزاق كتب شباب اليوم والبحث عن الذات.
0: وهل ثمة حقا رواية يمنية أو رواية تونسية بين جواز السفر والمتن السردي؟ هي مقالة عبارة عن جزئين كتبها الدكتور مجيب الرحمن الوصابي.
1: والقيادة الغائبة والوطن المستباح بقلم خالد الريمي.
0: اليمن بين تحديات المرحلة ورهان المستقبل، مقالة كتبها طه باعوضة.
1: إلى صفحة 12 في قسم الرياضة المحلية، ونقرأ أبرز الأخبار، منها البكري يبحث مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية توقيع مذكرة تفاهم.
0: وقيادة اتحاد الكرة الطائرة تزور نادي الميناء الرياضي وتلتقي إدارته.
1: مكتب الشباب والرياضة بعدن يرفض استقالة نائب رئيس نادي التلال.
0: والشعلة يضم عبد الله فهمي لصفوف كرة اليد لمدة 4 مواسم.
1: وإلى الرياضة العالمية، وما زلنا في أجواء المونديال، يعني باقي لنا مباريتين فقط ونودع هذا المونديال أكثر صخبا. محاولة سطو على منزل يمين اليمن جمال بعد تأهل إسبانيا إلى نهائي كأس العالم.
0: وسقوط لما يحدث منذ 40 عاما، الخسارة أمام إسبانيا تكشف حجم الصدمة الفرنسية.
1: وكمان أمس خسرت إنجلترا، فازت الأرجنتين، فما بعرف، راح نشوف الخبر إن شاء الله يوم السبت. وأيضا هنا رسميا تحديد موعد أول 3 مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني.
0: وبعد وداع المونديال، فرنسا تستعد لإعلان عن مدرب المنتخب الجديد.
1: وفي الصفحة 14 الرياضة، بديلا من الحرب بقلم، أو تحليل بقلم عبد السلام بن عيد.
0: وإلى الصفحة الأخيرة من صحيفة عدن الغد، لولا يهاجم مقترح ترامب بشأن مضيق هرمز، هذا كان يسمى قديما قرصنة.
1: لا، نقري الخبر الحلو اللي المفروض احنا في اليمن. عدن، ايوه، اليمن بشكل عام تطبقه، فحتى يعني يكون حاجة حلوة. نقري.
0: اثيوبيا تزرع 714.7 مليون شتلة في يوم واحد ضمن مبادرات الارث الاخضر. أعلنت وزارة الزراعة الأثيوبية نجاحها في زراعة 714.7 مليون شتلة خلال يوم واحد امتد 12 ساعة، متجاوزة الهدف المعلن البالغ نحو 700 مليون شتلة في واحدة من أكبر حملات التشجير الجماعية في العالم. وتأتي الحملة ضمن مبادرة الإرث الأخضر التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد عام 2019، وتهدف إلى مكافحة التغير المناخي والحد من إزالة الغابات واستعادة الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب موظفي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ودبلوماسيين أجانب، فيما أغلقت الحكومة المكاتب والجهات العامة لإتاحة مشاركة أكبر عدد ممكن من المواطنين في أعمال التشجير.
1: تعد هذه المبادرة مستمعين أحد أبرز المشاريع البيئية في أثيوبيا، تسعى إلى زيادة المساحات الخضراء وتحسين التنوع الحيوي والحد من آثار الجفاف والتصحر، في وقت ازداد فيه الدعوات العالمية لتعزيز جهود مواجهة التغير المناخي عبر التوسع في زراعة الأشجار. تخيلي أنه عدن تحتوي فيها أكثر من 2 مليون نسمة من عدد السكان، لو خرجوا ربما نصف هذا العدد وكل واحد زرع شتلة، يعني هنا في أثيوبيا فقط نص نهار، يعني 12 ساعة نص نهار، فزرعوا يمكن حوالي 714 مليون شجرة، فنبالك إحنا كم رح نزرع إذا كل واحد خرج وزرع غرسة
0: فعلا. فما بالك يا ديانا حتى يعني في عدن احنا محتاجين كثير للأشجار وللغطاء النباتي. والله لو كانت في أشجار في عدن بتتعدل وبتتغير أيوة درجات الجو. الحرارة وبتصير أبرد وأحلى بكثير.
1: شو تقول حاجة لأنه باقي لنا خبر حلو كمان.
2: بخليكم ترقوا. أنا بعلق بس على احنا أساسا ما فيش عندنا راضي تقدر تزرعي فيه بكميات كبيرة
1: إلا جنب بيتك يا ناصر.
0: عندنا أيوة.
1: كل العمارة حقكم اللي كده في
0: المساحة اللي جنب البيت
1: مساحة ما فيهاش صغيرة
2: نفس. ما فيش نفس.
0: أنت بس في غيرك أنا عندي
1: في مساحات
0: أنا عندها.
1: في
0: مساحات
2: بس أكثرهم يعني. بيقول لك ما فيش نفس عشان نزرع هذه الكمية الكاملة.
0: لا لا يعني شجرة واحدة أمام كل بيت حتى 4-5 أشجار في الحي الواحد كافية.
1: أيوة وفي نفس يا جماعة ما لا حد يقول إنه ما فيش نفس.
0: ناهيك
1: القلوب اللي ما فيهاش نفس أما الأرض فيها نفس صح يا يسرى. أيوة
0: ناهيك عن الجولات وناهيكم عن الفواصل اللي بين الطريق والطريق.
1: أكيد
0: نزرع حاول نستثمر كل مساحة في الأرض.
1: في تقريبا الصين وسنغافورة وهذه الدول المتقدمة يزرعوا فوق أسطح المنازل والعمارات يا جماعة.
0: صحيح.
1: في نوع من الأشجار تقدري تزرعيها لأن تكون متسلقة أو حقة فهذا صحيح. أيضا مش عذر أكيد في أنواع يعني فمش عذر إنه ما فيش مساحة تقدر تزرع حتى فوق سقفك.
2: طب أساسا اللي هو اسمه العنب حق أيوة. الشجر اللي
0: المتسلقة
2: هي مش متسلقة هي تكون متساقطة أساسا
0: أيوة.
2: فيزرعوها فوق السطح عشان تنزل لما تحت البيوت.
1: أكيد
2: يعني وبعدين قطفوا عنب من الطاقة خرج أكل يعني.
1: ممكن تزرع ورد يا ناصر وتجيبي لنا ورد يا ناصر. ما فيش أمل من ناصر إطلاقا.
0: والله جميل لو زرعنا عنب في بيوتنا
1: يا
0: يعني
1: سلام.
0: أقلها شيء بنتخلص من فقر الدم ومن نقص الحديد.
1: ازرعي انت عنب ناصر ازرع أي حاجة فاكهة كل يوم ناخد فاكهة من الزملاء. هنا خبر جميل وعلمي روبوتات مغناطيسية تذيب حصوات الكلى.
0: طبعا هذا الخبر مبشر كثير لأمراض الكلى. في ابتكار طبي واعد نجح فريق بحثي دولي بقيادة باحثين من جامعة واترلو الكندية في تطوير روبوتات مغناطيسية لينة متناهية الصغر قد تمثل مستقبلا بديلا غير جراحي لعلاج حصوات الكلى من نوع حمض اليوريك. ويبلغ حجم الروبوت الواحد نحو حبة أرز ويوجه داخل المسالك البولية باستخدام حقول مغناطيسية خارجية حتى يصل إلى موقع الحصوة.
1: نعم وتحمل الروبوتات مستمعين انزيما يعرف باليوريزات يعمل على رفع قلوية البول موضعا مما يساعد على إذابة الحصوات تدريجيا بدلا من تفتيتها. وأظهرت التجارب المخبرية التي أجريت على نماذج تحاكي الجهاز البولي البشري قدرة التقنية على تقليص حجم الحصوات بنحو 30% خلال 5 أيام وهو ما قد يسمح بخروجها طبيعيا. ورغم النتائج المشجعة يؤكد الباحثون أن الابتكار لا يزال في مرحلة ما قبل السريرية ولم يختبر بعد على البشر مما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من سلامته وفعاليته قبل اعتماده كخيار علاجي في الممارسة الطبية.
0: ومن هذا الخبر الطبي المبشر لمن يعانون من حصوات الكلى والمسالك البولية نكون قد أنهينا وإياكم هذه الفقرة الإخبارية من صحيفة عدن الغد. ولمن فاتته الحلقة أو الفقرة ولمن يريد ويبحث عن المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي على الإنترنت.
1: فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة.

0: عدنا إليكم متابعي عدن الغد في كل مكان، وإلى موضوعنا الصباحي الجديد لهذا اليوم
1: تحت عنوان المشهد الثقافي. يشهد المشهد الثقافي والفني في عدن نشاطا متواصلا رغم التحديات التي يواجهها، من حيث تنظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بمشاركة الأدباء والفنانين والشباب المبدعين في ظل جهود مجتمعية للحفاظ على الحراك الثقافي. في المقابل لا يزال القطاع يواجه صعوبات تتمثل في محدودية التمويل وضعف البنية التحتية، تراجع دور المؤسسات الثقافية إلى جانب الظروف الاقتصادية التي أثرت على الإنتاج الفني. ويرى مختصون أن عدن تمتلك مقومات تؤهلها لاستعادة مكانتها الثقافية، داعين إلى تعزيز الدعم وإعادة تأهيل المؤسسات بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والفنية.
0: وللحديث أكثر متابعينا عن واقع المشهد الثقافي والفني في عدن في الفترة الراهنة،
1: نعم،
0: ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام مكتب الثقافة بعدن الدكتورة سميرة عمر عبد الله المجري. دكتورة سميرة، أهلا وسهلا بك ضيفة عبر عدن هذا الصباح.
2: أهلا وسهلا فيكم، وأنا أشكر عدن قناة عدن الغد على هذه الاستضافة الكريمة وعلى هذه الصباحية الثقافية التي يملأها السلام والأمان إن شاء الله، والفكر الثقافي الذي سيملأ عدن إن شاء الله عن قريب بإذن الله
1: إن شاء الله.
0: ونحن أيضا نشكرك دكتورة سميرة على مشاركتك وتجاوبك الكريم معنا. بداية، كيف تقيمين واقع المشهد الثقافي والفني في العاصمة عدن اليوم؟
2: أولا أحييك على هذا السؤال الجميل والمهم. فعلا هذا السؤال الذي نحن اليوم بحاجة إلى أننا نحلل واقع المشهد الثقافي في عدن. الواقع الثقافي في عدن اليوم يا عزيزتي ولله الحمد يعني يمر بمرحلة تعافي تدريجي، على الرغم من تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أننا دائما تعودنا أن عدن تمتلك مخزونا إبداعيا عصيا على الانطفاء. وأنا أبشر هكذا المشهد الثقافي اليوم بأنه سوف يشهد حراكا شبابيا ومجتمعيا مستمرا، وسنحاول بقدر الإمكان أننا ننفض ذلك الركود الذي خيم على الثقافة في تلك الفترة الماضية.
1: نعم.
2: أيضا نقول أن هناك الكثير من واقع المشهد الثقافي الذي نشهده اليوم، خاصة في مرحلة مرت فيها البلاد بحروب كثيرة، ونقول أيضا مناوشات كثيرة يعني على الواقع أثرت على الواقع الثقافي بشكل كبير. واليوم نحن ولله الحمد يعني نحاول بقدر المستطاع مع المبدعين والمثقفين سواء كان المخضرمين أو الشباب، ونحاول استعادة الهوية الريادية للمدينة عدن كمنارة للتعليم.

0: في هذه الفترة ولله الحمد يعني تمكنا من أقامة كثير من الفعاليات وكثير من اللقاءات التي تخدم الواقع الثقافي في عدن. أيضا شهد المسرح نهوضا وحراكا إبداعيا قويا في عدن خاصة في شهرين الماضيين, حيث قدمت مسرحية للشباب الواعد. يعني هذا الشباب قدموا مسرحية لمدة ثمان أيام متتالية, وكان هناك زخم جماهيري حاضر في قاعة المسرح, مسرح راء طه. هذا المسرح الذي قابت عنه فعلا المشهد الثقافي وقابت عنه الحركة المسرحية بشكل كبير جدا. إلا أنه ولله الحمد في الأيام الماضية شهد حراكا ثقافيا قويا, واستعاد هذا المسرح روحه الطبيعي المعتاد. أيضا شهدت مسرحية أخرى باسم الخلف دور, بعنوان الخلف دور.
1: نعم,
0: هذه المسرحية الذي أيضا لاقت رواجا كبيرا على الساحة العدنية. فالكثير طبعا من الأسر, الكثير من المثقفين, الكثير من محبي المسرح الذين شاركونا هذه المسرحية, والذي فعلا يعني خلقوا صورة جميلة لعدن, وفعلا كان الناس في عدن متعطشين لمثل هذه الفعاليات التي قابت عنهم كثيرا.
1: نعم
0: طيب, ناهيك عن كثرة اللقاءات التي كانت بين التي أقمناها بين منظمات المجتمع المدني وخاصة منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي.
1: نعم
0: طبعا هذه المؤسسات والجمعيات الثقافية طبعا لديها حراك ثقافي, ولكنها كانت غائبة تماما عن مكتب الثقافة. اليوم نحن نحاول أننا نوحد المشهد الثقافي بيننا وبين منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي, بحيث أن تتوحد تلك الجهود وننهض بالمشهد الثقافي معا.
1: نعم طيب يا دكتورة سميرة, يمكن من اللافت والذي يتابع المشهد الثقافي في عدن أنه في بداية توليك لمكتب الثقافة في عدن أنكم اجتمعتم مع الشباب, مع المبادرات الشبابية. كيف تدعمون هذه المواهب الشابة في مجالات الأدب والفنون والموسيقى والمسرح, حتى ربما في إقامة صالونات ثقافية؟
0: ايوه فعلا نحن يعني نحن بانفسنا يعني كمكتب ثقافه قمنا بزياره الكثير من الصوالين الثقافيه والادبيه, بحيث اننا ندعم هؤلاء الشباب ولو بدعم وجودي, بحيث انه نشعرهم بان مكتب الثقافه حاضرا وموجودا في اي وقت, وبامكانياته سواء كانت امكانياته القليلة أو إن شاء الله الذي نحن نرنو إلى أن تكون تلك الإمكانيات قوية وعالية بإذن الله تعالى, بوجود السلطة المحلية, بوجود أيضا القطاع الخاص, بوجود أيضا إبداعات الشباب وطموحهم المتواصل الذي نقول أنه يحاولوا فعلا أنهم يظهروا أكثر يعني أو أقلم ما عندهم من إبداعات.
1: نعم أعتقد أنه ناصر بيحاول معادة الاتصال. أكيد يعني يمكن مستمعينا شهدنا في الفترة السابقة في عدن
2: حراك ثقافي مسرحيات كبير.
1: اجتماعات مع الشباب مع المبدعين, ربما أصبح اليوم مكتب الثقافة مفتوح للجميع لمن يريد يعني لديه فن لديه شيء. لكن نريد أيضا أن نسأل الدكتورة سميرة العديد من الأسئلة التي عادت إلينا. دكتورة
2: وقد عاودنا الاتصال بالدكتورة سميرة, أهلا وسهلا بك دكتورة من جديد, تفضلي.
0: أيضا هناك المعارض,
2: يبدو أننا فقدنا الاتصال مجددا. أيضا فرقة نغمات عدنية أحيت العديد من الفعاليات,
1: مبادرة لطيفة وجميلة. نعم
2: صحيح, في هذا الأسبوع, وقد ختمت فعالياتها بالأمس, وكانت بصراحة يعني خطوة جميلة وجبارة, وتعكس نوعا من الإحياء الثقافي المتجدد, وقد عادت الروح الثقافية بها وقد لمسها المواطن في عدن.
1: نعم عادت دكتورة.

0: دكتورة سميرة تسمعينا؟
1: معك. نعم معك.
2: تفضلي.
1: طبعا دعونا أيضا نتكلم عن المعارض الفنية والتشكيلية. المعارض التشكيلية والفنية في عدن هي فن قائم بذاته يحاكي هوية عدن وحضارة عدن بشكل رائع جدا، ولمسها أيضا في الفنانين التشكيليين القدماء والفنانين التشكيليين الشباب اليوم. الشباب اليوم أنا منهم فعلا من ذهب، وهم بحاجة فعلا إلى اهتمام، بحاجة إلى إمكانيات. نحن في مكتب الثقافة نقدم لهم بعض الإمكانيات اللي ممكن أنها تساعدهم في عملية ترويج هذا الفن التشكيلي وعرضه في ساحات المولات أو في ساحات المرسم لدينا في مكتب الثقافة أو في ساحة مكتب الثقافة أو أي مكان هم يرونه مناسبا. طبعا نحن نمدهم بالاستاندات، نمدهم ايضا بمبالغ النقل، نقل الاستاندات من مكان الى اخر. طبعا هذا يعني الاشياء البسيطه التي ممكن ان نحققها لهم، خاصه الاستاندات هذه عندما ياجرها الشاب ياجرها بمبالغ كبيره، فنحن نقدم لهم هذه الاستاندات. طبعا الاستاندات كثيره، يعني مش 20 ولا 10، وانما نقدم لهم 30 ستاند، 60 ستاند، 40 ستاند، 50 ستاند. هذه الاستاندات ايضا فعلا يعني تساعدهم في انجاح الفن التشكيلي وفعالياتهم التشكيليه.
0: نعم. طيب يا دكتورة، هل تعتزمون إطلاق برامج جولات ميدانية سياحية لتعريف بالمواقع التراثية والأثرية في عدن، خاصة لفئات الشباب والطلاب لتعزيز ارتباطهم بتاريخ مدينتهم؟
1: طبعا نحن كانت لدينا مشاركة مع مكتب السياحة في إطلاق الحافلة السياحية. طبعا الحافلة السياحية هذه تضم الكثير من الشباب ومن المهتمين بالثقافة والسياحة، بحيث أنها تمر على جميع المواقع السياحية والتعريف بهذه المواقع السياحية والثقافية، بحيث يصبح الشاب أو المبدع قريب من هذه المواقع الثقافية. أيضا لدينا في المجال الثقافي، خاصة في المواقع الأثرية، لدينا الآن فيلم توثيقي نشتغل عليه خاصة في صهاريج عدن، لأنه صهاريج عدن فعلا يعني أمرها يحزن، لأنه الآن تكثر فيها العشوائيات وكثر فيها الإهمال وأصبحت تمثل واجهة تاريخية مؤلمة.
0: نعم.
1: الآن نحاول إن شاء الله في هذا الفيلم أن نظهر تاريخية هذا الإرث التاريخي والحضاري داخل عدن وأهميته، وكيف يجب المحافظة عليه، وكيف نناشد السلطات المحلية العليا، وكيف نناشد المنظمات الدولية بحيث أننا نقوم بعملية ترميم صهاريج عدن وإعادة الوجه الحقيقي الثقافي الحضاري التاريخي لهذا المعلم المهم.
2: دكتورة سميرة، ما خططكم لإحياء المسارح والمراكز الثقافية وتنشيط الفعاليات الثقافية بعدن؟
1: حلو جدا. طبعا المسارح عندنا تضررت كثيرا، خاصة البنية التحتية لدينا تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد. لكن نحن نشتغل بالموجود، يعني بالإمكانيات الموجودة ولله الحمد. فقمنا بصيانة مسرح رائد طه بالإمكانيات الموجودة طبعا، ولله الحمد اليوم يظهر هذا المسرح بحلته الجديدة، ولكن نطمع أن يكون المسرح يعني يواكب المسارح العربية والعالمية. أيضا لدينا مساحة أرض كبيرة على ساحة كورنيش أبيان. هذه المساحة التي الآن نحن نستغلها لبناء مشروع متكامل للمشهد الثقافي بشكل عام، بحيث أنه هذه المساحة سوف يبنى فيها أندية ثقافية، وسوف تبنى فيها المسارح، وسوف تبنى فيها الإدارات التابعة لمكتب الثقافة. هذا طبعا سوف يهيئ أيضا رواجا كبيرا للمشهد الثقافي لاسيما المسارح. أيضا أزيدك من البيت شعرا أننا اليوم نحن نحاول أن نستعيد مسرح العرائس الذي أسسه رائد مسرح العرائس الأستاذ أبو بكر القيسي. مسرح الطفل يمثل صراحة واجهة ثقافية مهمة للطفل، ونحن اليوم نسعى بقدر المستطاع أننا نستعيد هذا المسرح ونعيد له نشاطه الذي انطفى من عام منذ 1986. وانت لاحظي 1986 فترة طويلة جدا.
2: صحيح.
1: اليوم نحن بحاجة فعلا إلى استعادة هذا المسرح واستعادة دوره الثقافي المهم للطفل.
0: فعلا. طيب يا دكتورة سميرة، هل سيكون لديكم خطة للتعاون مع مكتبة التربية والتعليم في عدن لتنفيذ ربما برامج وأنشطة فنية داخل المدارس، مدارس عدن، بهدف تنمية المواهب وتعزيز الهوية الثقافية لدى أطفالنا وشبابنا؟
1: يا سلام عليك. طبعا مكتب التربية والتعليم ليس بعيدا عن الثقافة، وإنما هو ابن الثقافة. مكتب التربية والتعليم نحن فعلا لدينا خطة مع مكتب التربية والتعليم أن تكون هناك أنشطة ثقافية مشتركة بيننا وبينهم. وعندما تكون الشراكة بين الثقافة وبين التربية والتعليم سترون بدور النجاح وبدور الإبداع في ساحات المدارس وفي صفوف المدارس. أيضا توجد في هذه الصفوف إبداعات كثيرة هي بحاجة إلى استكشاف اليوم. طبعا لدينا برنامج كبير وأنا لا أريد الإعلان عنه، ولكن عدن الغد هي عدن الغد يعني دائما سباقة في البرامج أو في الرسائل الثقافية التي توصلها إلى القارئ أو المستمع. لدينا إن شاء الله بإذن الله نشاط ثقافي مهم وكبير مع مكتب التربية والتعليم بعنوان القمة الثقافية للطفل المبدع. طبعا معروف أن القمة الثقافية دائما مخصصة للكبار.
0: أيوة.
1: لكن اليوم نحن سوف نعمل القمة الثقافية للطفل، ولدينا أفكار كثيرة في هذا الموضوع، وإن شاء الله بإذن الله سوف ترونه بإذن الله يتكلم بمشهد ثقافي مهم جدا للطفل
2: إن شاء الله. دكتورة
1: سوف أيضا طبعا الطفل وثقافة الطفل أو قمة الطفل لن تكون فقط يعني في الجانب الفني أو الجانب يعني المسرحي أو كذا، لا، سوف تشهد عدة مناحي. سوف تظهر إبداعات الطفل في الخط العربي، سوف تظهر إبداعات الطفل في القصة والرواية والمقالة، سوف تظهره في عملية الخطابة، سوف تظهره بعد ذلك في المجالس، في الرسم التشكيلي، في المسرح، في في في أمور كثيرة. سوف نظهر مواهب الطفل في هذه القمة بإذن الله تعالى.
2: هذا بالنسبة للطفل، جميل جدا يا دكتورة سميرة، ولكن ماذا عن المرأة؟ كيف تنظرون إلى دور المرأة في المشهد الثقافي والفني؟ وما هي أبرز المبادرات الداعمة لها؟
1: المرأة دائما لا تغيب. المرأة حاضرة في كل الأنشطة، سواء كان في الرسم التشكيلي أو سواء كان في المسرح أو سواء كان حتى في مجال الموسيقى. ونحن أعلنا قبل فترة أننا احتضننا فرقة موسيقية نسائية، فرقة النساء طبعا كأول فرقة نسائية داخل عدن،
2: نغمات عدنية.
1: نعم، نغمات عدنية. وطبعا طبعا هذه دربت من قبل إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ولكن يعني فترة تدريبهم أو فترة البرنامج انتهى.
0: نعم.
1: فخلاص هم وصلوا إلى حد النهاية، ونحن سوف نصل معهم مع بدايات النهايات.
0: يا سلام.
1: وسوف نواصل مع هؤلاء أو هذه الفرقة خلاص الآن بشكل قوي جدا. إن شاء الله بإذن الله نرى هذه الفرقة تتطور وفعلا نحن بحاجه الى هذه الفرقه. طبعا نحن لدينا الصالات الاعراس، صالات الاعراس هذه دائما قاعات الاعراس، نعم دائما ما تطلب من مكتب الثقافه يعني فنانات موسيقيات يعني تابعين لمكتب الثقافه. فشحت هذا الطلب في السابق كان فعلا يعني كان يمثل لنا تحديا كبيرا، لكن اليوم ولله الحمد سوف نوفر لهذه القاعات وهذه الفرقه النسائيه المتخصصه سواء كان في الموسيقى او في الغناء.
0: نعم. طيب يا دكتورة سميرة، هل توجد لديكم شراكات أو سيكون لديكم شراكات مستقبلية مع منظمات المجتمع المدني أو منظمات دولية والجهات الحكومية لدعم الأنشطة الثقافية واستمرارها؟
1: طبعا سوف تكون لدينا هناك شراكة مع البرنامج السعودي، سوف في مشروع ما إن شاء الله سوف نعلن عنه عن قريب. أيضا ستكون لدينا شراكة مع اليونيسف، طبعا في فعاليات كثيرة لا سيما القمة الثقافية للطفل المبدع وأنشطة أخرى أيضا كالمراسم الحرة للطفل التي سوف تشهدها الساحات يعني الساحات الشعبية أمام المولات، وهي خاصة أيضا بالطلاب الأطفال. هذه بالنسبة للمنظمات الدولية. بالنسبة مثلا للقطاع الخاص مثلا، كيف نعمل شراكة مع القطاع الخاص؟ طبعا القطاع الخاص اليوم أصبح شريكا مع مكتب الثقافة، حيث يمول مكتب الثقافة بأشياء مادية. الأشياء المادية طبعا ليست أموالا ولكن ترميما. فمثلا ساحة مكتب الثقافة سوف تشهد تغيرا نوعيا إن شاء الله في الأسبوعين القادمين
0: إن شاء الله،
1: وسنرى هذا التنوع بإذن الله هو من أيادي طبعا الجهات الخاصة. أيضا الجهات الحكومية اليوم داعمة بشكل كبير للمشهد الثقافي، ونذكر في أول هذه الجهات الحكومية الأستاذ عبد الرحمن وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، الذي فعلا يعني يمدنا اليوم بالإمكانيات الكثيرة لتنشيط وتفعيل المشهد الثقافي في عدن. نحن اليوم نشتغل على فعالية إن شاء الله فعالية كبيرة سوف تشهدها عدن، وهي فعالية تأبين فقيد المسرح الروائي والقاص والكاتب والإعلامي الأستاذ سعيد علي عولقي. إن شاء الله سوف نعمل له فعالية تأبين كبيرة. هذه الفعالية طبعا برعاية الأستاذ عبد الرحمن شيخ، وتنفيذ السلطة المحلية بشكل عام.
2: جميل جدا دكتورة سميرة، والله يرحم سعيد الكاتب الكبير سعيد العولقي. ولكن ما هي رسالتكم إلى الفنانين والمثقفين والشباب المبدعين في عدن؟
1: الشباب المبدعين في عدن اليوم مساحة مكتب الثقافة تشهد قبولا واسعا لهؤلاء الشباب. انت لو تتابعين انشطه مكتب الثقافه كان قبل يومين وكان امس ايضا فرقه موسيقيه شبابيه اليوم تحتضنها ساحه مكتب الثقافه، بحيث انهم يعملوا بروفات، وكانت بروفاتهم فعلا في قمه الروعه وقمه الابداع.
2: صحيح.
1: هؤلاء الشباب فعلا والله يفرزون الصدور ويجعلونك فعلا يعني تحاول معهم بقدر الامكان، وانك تساعدهم بكل ما لديك يعني من امكانيات. وتسعى لهم عن تمويل وتمدهم بكافة الآلات الموسيقية الموجودة في المكتب وهذا إلى جانب الدعم النفسي يعني والتشجيعي لهم. وفعلا إن شاء الله زوروا صفحة مكتب الثقافة وسوف ترون هذه الفرقة الموسيقية وتلتمسون الإبداع الذي يخرج من بين أنامل هؤلاء الشباب.
0: نعم نحن والمستمعين سنزور الصفحة يا دكتورة وسنزور المكتب ونزور الفعاليات اللي أنتم بتقومها. يا دكتور يعني أنا معي سؤال اسمحي لي فيه، هل يعني نود أن نسأل، هل ستشهد الفترة المقبلة ندوات أمسيات ورش عمل تجمع الأكاديميين المثقفين الفنانين رواد مع الجيل الجديد ولتعزيز الحوار بين الأجيال؟
1: يا سلام عليك، يعني مش عارفة هل أنت اطلعتي على خطتي أم أنك تأخذين عني أفكار. ما شاء الله تبارك الله. فعلا هناك فعاليات كثيرة سوف يشهدها مكتب الثقافة. من ضمن هذه الفعاليات هو تنشيط الشباب الشعراء في عدن. طبعا عندما يسأل أو يسأل الشاب أذكر شاعرا سوف يذكرون القرادة ولطفي جعفر أمان وإلى آخره، ولكن اليوم لا، نحن نريد أيضا أن يذكر هؤلاء الشعراء الشباب. والشعراء الشباب اليوم لا يستهان بشعرهم، شعرهم فعلا في قمة الروعة وقمة الإبداع وقمة التأثير، ويحاكي فعلا الواقع ويحاكي الأزمات التي تمر بها البلاد وتحكي آمالهم وطموحاتهم وتحكي انكساراتهم أيضا. فهؤلاء الشباب الشعراء اليوم في عدن بحاجة فعلا إلى لفتة من مكتب الثقافة، وأنا أقول اليوم يعني أتحمل المسؤولية فعلا أننا سوف إن شاء الله سيكون معنا لقاء مع هؤلاء الشباب الشعراء، وسوف تكون لدينا معهم إن شاء الله فعالية، والفعالية هذه إن شاء الله سوف تكلل ليس فعالية وخلاص، ولكن إن شاء الله سوف نعد هؤلاء الشباب بأن شعرهم سوف يطبع في دواوين خاصة بهم، وسوف توزع هذه الدواوين في مكتبات في مكتبات عدن الثقافية والجامعية بإذن الله تعالى.
2: ختاما دكتورة سميرة، كيف ترون مستقبل الحركة الثقافية والفنية في عدن، وما الذي تحتاجه لاستعادة مكانتها الريادية مثل ما كانت سابقا؟
1: نريد فقط الالتفاف حول المشهد الثقافي. ما مكتب الثقافة وحده لا يستطيع أن يصل بالثقافة إلى أوجها، ولكن يحاول أن يظهر المشهد الثقافي بما يليق بعدن وهوية عدن وثقافة عدن وتراث عدن الثقافي المعروف منذ القدم. نحاول أن تكون هناك الجهات العليا في السلطة المحلية، أيضا الجهات العليا في الحكومة في الدولة، الجهات العليا في الجهات في القطاع الخاص، أيضا أن تكون معنا ويدا بيد حتى نستطيع فعلا أن نخدم هؤلاء الشباب المبدعين وأن ننهض بالدور الثقافي في عدن. الدور الثقافي ليس مكتب الثقافة فقط مسؤولا عنه، ولكن الجميع مسؤول، تقع على عاتقهم أيضا أو يقع على عاتقهم المشهد الثقافي في عدن.
0: نعم، شكرا جزيلا دكتورة سميرة من وقتك يعني أخذنا في هذا اللقاء، نحن سعداء جدا بك ونتمنى لكم كل التوفيق.
2: إذن كانت معنا الدكتورة سميرة عمر عبد الله المجري مدير عام مكتب الثقافة عدن. دكتورة سميرة شكرا جزيلا لك.
1: وشكرا لكم، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء الصباحي الجميل، وإن شاء الله تكون رسالتنا وصلت إلى كل الجهات التي سوف تكون لنا عونا وشريكا في نهضة المشهد الثقافي داخل عدن.
2: شكرا لك.

0: وعدنا إليكم مستمعينا إلى مساحتكم التفاعلية الخاصة بكم لهذه الحلقة ولهذا اليوم بسؤالنا التفاعلي. ما رأيكم في الخطوة أو ما رأيكم ما الخطوة الأكثر أهمية للنهوض بالمشهد الثقافي والفني في عدن ولماذا؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7819551 أو الهاتف الأرضي 3879133.
1: ولدينا أولى اتصالاتنا لهذا الصباح. يا صباح الورد.
2: يا صباح النور والعافية.
0: يا صباح العافية. الحمد لله، كيفك يا خالة؟
2: الحمد لله، كيفكم؟
1: احنا بخير تمام. الحمد لله.
2: الحمد لله. اليوم على
0: ايش؟
2: مع
0: الراديو حقي الاخر. التردد عندك تمام ولا بس الراديو يعني؟
2: الراديو ضحكت علي الراديو دحين قصدت على الله وبالله.
0: احنا اليوم نتكلم يا خالة عن المشهد الثقافي والفني في عدن، يعني برأيك ايش الاكثر خطوة للنهوض به؟
2: الايش الفنانين يعني؟
0: ايوه. شكون؟
2: عبد الرحمن بهجني، محمد فعيد ناصر،
0: ما شاء الله.
2: دول يعجبوني احسن فنانين.
1: بس الان مكتب الثقافة بيعمل على يعني تشجيع وابراز فنانين شباب واظهارهم للواجهة.
2: الله يرحمهم كلهم، ما في اجلسوا يعني الثقافة يعني اشجع دونهم دون الفنانين والباقين لا، ولا احد الا محمد عبد الله، ابو بكر كاريب، واسمه ابو بكر فاريا، يعني دون الفنانين القديمين. يا سلام،
1: ماتوا الله يرحمهم. بس عندنا جيل شاب الان،
2: كلهم ماتوا، حتى نور مبارك دحين قضى كم دعنا ما مات.
1: نعم.
2: يعني استغفر الله العظيم، الدنيا حق الله كذا. نحن يعني كل واحد الحق الثاني.
1: صحيح.
2: هذا مكتوب على الإنسان. أي إنسان مريض طيب، أنا بقول لكم دحين مثلا دحين أقول لكم هذا اللي دار سعد الفنان.
0: أيوة
2: فضل من الكوريدي.
0: ما
2: لو شفتي مريض فوق القاعة هذا، ولا حد حتى يجي يشوفه.
0: بسم الله.
2: يعني يشتنوا له، قوي فنان.
0: أيوة
2: تمام. لما هو مريض ولا يسألوا بقاله ولا كيفه ولا يروحوا يشوفوا إنه أبدا. محمد مرشد ناجي مات ولا عايش؟
1: الله يرحمه.
2: مات. سبحان الله. الأيام كلها الناس كلها ماتوا، والله العظيم. الحمد لله، كل احنا
0: الحمد لله. طيب يا خالة، أنا بسألك يعني دي الفترة، يعني هذه الفترة الحالية أنت ما رحتش مثلا لمسرحية؟
2: لا
0: مهرجان كده ما فيش؟
2: لا أبدا.
1: طيب حفلات
2: ما نخرجش، قاعدين داخل البيت.
1: حفلات أعراس طيب
2: مثلا؟ كان زمان نروح القرصان.
0: أيوة.
2: نفرح بالقرصان لأنه يقوموا فنانين. عبد الرحمن حداد، يعني الفنانين اللي يقوموا بالقرصان.
0: أيوة.
2: قرصان خليفة كلهم يعني. أما دحين خلاصنا يروح يعني فرقة بس فنانة الحريم. حتى أمس أني راح فروس.
0: أيوة.
2: صور نحن جابوا فنانة مدري مين كده نسيتي، والفرقات يعني تغني من يعني وراء يعني مخباني ما يبانوش بين الحريم. كان أول عادي افتهم لكم، كان
0: أيوة.
2: نحن جنبهم يغنوا وده، ونحن عادي تلبس

0: الثياب القصار وده انا عادي.
1: الان في فرقه نسائيه موسيقيه عباره عن فتيات يعزفوا وبيقدموا ان شاء الله فنهم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله تصلح الامور
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. وان شاء الله يا خديجه ونسي الدنيا بس تصلح والدنيا تخرص يعني رخص
1: ترخص ايوه
0: ولا والمي والكهرباء تمام ولا لا؟
1: هذه
0: اللي دحين انا هادركم ارشح لاني في لي سكري انا ما انسي شرب حبه حق سكر واني بالصاله معنا بس تنتين بالمخزن داخل تنتين مراوح اقتصادي اما الداره وده فما نجيب نحن فلوس ونحن عايشين على الله الحمد لله مستورين مقبورين الحمد لله والعافيه اهم شيء العافيه
1: اهم شيء العافيه صح
0: والله اهم شيء العافيه تمام حبايبي يلا نبداكم الله يحفظكم
2: يلا مع السلامة. انت بحالك يا خالة ومعنا اتصال اخر. الو يا صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: الو يا صباح. الو صباح النور.
2: صباح يا صباح الفل. الهنا والسرور اخيرا سمعنا صوتك.
3: الله يحفظك ديانا صباحك سعادة انت وخديجة
1: صباحك سعادة
3: الناصر يعطيكم العافية وتحية الناصر والمستمعينكم والمتواصلين معكم
1: الله
3: يعافيك والكل من يسمعكم
1: الله يعافيك. تفضلي.
3: طبعا موضوع اليوم كان جميل جدا وخاتمه للاسبوع ويعني ايش اقول يعني ختمتهم بالثقافه والشيء المهم اللي هو بيتحاكم مع المجتمع وجزء من المجتمع ويمكن بيعطي نقدر نقول رساله لتقويم المجتمع لانه هو عباره عن تقويم للمجتمع لانه بيحكي رساله لسلوكيات او عادات وتقاليد او غيرها من الاشياء. يمكن الخطوات كلها مهمه يا ديانا وخديجه اللي نحن بنقولها بتدعمها أو بتعزز من هذه المكاتب الثقافية الموجودة في كل مكان يعني مش اللي في عدن بس لأن نحن نتمنى أنه كل محافظة بتأثر بالثانية ولها حكاية ولها عادة ولها سلوك ولها كل شيء بالأشياء اللي بتظهر على المجتمع. إنما يمكن أهم خطوة هي الدعم والتعزيز لهذه المكاتب سواء كان بكتب سواء كان بالأحمادي سواء كان في المكان اللي هو بي بي بي بي يعني بيحتوي هذا الجزء من الشيء لأنه هو الثقافة مش لا قصص ومسرح لا هي شعر هي أغاني هي كل حاجة يعني بتحكي عن مجتمع بتحكي عن ثقافة مجتمع هي حتى لبس حتى زي
2: أيوة
3: فكل هذه الأشياء أيوة فكل هذه الأشياء لازم تدعم من الجامعات اللي هي الخطوة المهمة من والمدارس إلى الأماكن اللي هي مفروض تدعم موجودة في محافظة عدن مثلا نتكلم على عدن اللي نحن عايشين فيها هذا المسرح اللي بيدعم بالأدوات بالأشياء يعني بالمختصر أو الزبدة أنه لابد تكون حاضنة من الجهات المعنية والمؤسسات الثقافية والمجتمع وحتى التجار إذا هم مثلا بيدعموا مثل هذه الأشياء فهي خطوة جميلة حتى لو في تاجر احتوى بعض الشباب أو نعم بعض الشباب اللي هم بيكتبوا الكتب اللي هم عندهم يعني شيء من الروح كتابة القصص أو
1: القصص أيوة والروايات
3: أي شيء أيوة. أيوة هذا الكتاب يحتاج لدعم
1: صحيح
3: فأتمنى يعني أنه دعم مادي معنوي لكل هذين المكاتب والشباب والناس اللي عندهم روح الثقافة هذه الجميلة اللي بتخرج للمجتمع وبتأثر بالمجتمع ونحن يعني في عصر كثرت فيه التكنولوجيا برضو سهلت هذه الأشياء
1: صحيح.
3: فأتمنى الدعم لكل هذول الشباب ولنا جميعا يعني وأنتم حتى كإعلاميين بتشاركوا في نشر مثل هذا الشيء صباحكم جميل وشكرا جزيلا وتحياتي لكم
1: وصباحك جميل يا أستاذة
2: وأيامك يا رب أجمل
1: شكرا لك يا أستاذة
2: معنا اتصال ونروح على تعليقات يا ناصر
1: نروح على التعليقات
2: طيب أم قاسم لا شيء أغلى من العافية فمن يدركها فليحمد الله صباح الخير يسعد صباحك أم قاسم وأيضا هنا
1: سالم بن شعبان أرسل لنا ملصق لا شيء أغلى من العافية فمن يدركها فليحمد الله صباح الخير وصباحك خير أيضا يا
2: نعم
1: أم قاسم
2: نعم وأم يزن أرسلت لدينا رسالة السلام عليكم إلى صباح عدن الغد أسعد الله صباحكم بكل خير ديانا وخديجة والمخرج وكافة الطاقم أرجو منكم إيصال هذه الشكوى إلى مدير مديرية المنصورة اليزيدي الله يوفقك يوفقك في مهامك الجديدة. الدراجات النارية في المنصورة منتشرة بشكل فظيع ومزعج ومؤذي جدا، نرجو من مدير المديرية النزول في المساء إلى شارع خليفة بالمنصورة وترى مدى العشوائي والفوضى في هذا الشارع ووجود البساطات بجانب المحلات لا يوجد متسع للمرة والسيارات والدراجات النارية في ازدحام كبير في هذا الشارع، نرجو منكم لفتة هذا الموضوع. أما في آخر الليل الدراجات النارية تسرح وتمرح حتى الفجر مسببة إزعاج للسكينة العامة ويشغل أصوات أغاني، لماذا هذه الفوضى؟ فقدنا الهدوء والسكينة في هذه المدينة بحجة أنهم يطلبوا الله لا بارك الله برزق على حساب إزعاج الآخرين، لماذا كل المديريات منعت فيها الدراجات النارية إلا المنصورة؟ نرجو الأخذ بعين الاعتبار هذه الشكوى لأنها شكوى الكثير من سكان المنصورة، جزاكم الله خيرا وبالتوفيق. سعد صباحك يا أم يزن، ونتمنى أن توصل رسالتك للجهة المعنية.
1: ومعنا أيضا ملصق من أم عماد في فجر الخميس، أسأل الله لي ولكم في فجر هذا اليوم المغفرة من كل ذنب وهداية القلب وانشراح الصدر وراحة الفكر، وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن يبعد عنا الأمراض ويمتعنا بالصحة والعافية، وأن يفتح لنا أبواب الرزق الحلال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويبعد عنا ما يضرنا ولا ينفعنا. شكرا لك يا أم عماد، آمين وياك يا رب.
2: نعم، ونذهب بكم مستمعينا إلى تعليقات خديجة، بتمسك الواتس وأنا بمسك التعليقات الفيس. شكري بقى جسير، صباحكم بداية جميلة، صباح الخير والتفاؤل والعطاء، صباح السعادة والأمل بأن القادم أجمل. تحياتي لكم جميعا، ديانا خديجة ناصر وكافة الطاقم والمستمعين الكرام، وتحياتنا لك وإن شاء الله يا شكري تستمتع بأجواء البلدة اللي افتتحت أمس ورح تستمر تقريبا لنهاية هذا الشهر في المكلة، وتستمتع في الأجواء وتصبح يا شكري. فارس العباري، صباح الفول يا طير، يا طيرا شقا صدح بالخير رفرف بجناحي، يسعد صباحك يا فارس. ونصبح أيضا على الأستاذ رعد الريمي، صباحكم عافية وسعادة ونجاح، ويسعد صباحك. أيضا عباس عبد العليم، صباح الفل والورد والياسمين. وهنا لا أعلم أليكس كده نسمي اسمه الحساب، إذا زرعتم فسيأتي أو فسيأتوا آخرين ويقلعوا ما زرعتم. فتحي طائف، صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد، وصباحك أجمل.
1: ومعنا أيضا تعليق عبر الواتس أب يقول فيها: يا رب في هذا الصباح لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وفرجا يكشف الكرب عنا، اللهم آمين. صباح الخير، أصبح عليك أصب عليكم جميعا وعلى جميع المتصلات والمراسلين من أماني الحيمي. وتقول كمان: عندما تكون راقيا في حوارك ونقاشك فأنت تخبر العالم من حولك أنك تلقيت تربية عظيمة دون أن تتكلم، لذلك بعضهم يتابع كلماتك ليتعلم منك الحكمة، وبعضهم يتتبعها ليسجل عثراتك في العتمة. صباح الخير، أصب عليكم وعلى جميع المتصلين، ونصب عليك أيضا يا أماني، وشكرا على هذه الكلمات الراقية جدا.
2: محمد الصلوي، تثقيف الشباب، ربما ردا على سؤالنا التفاعلي، شكرا يا محمد.
1: وسالم بن شعبان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد، المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام إن شاء الله، مع أسماء معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحيات أخيكم سالم بن شعبان وادي العين حضرموت. الله يحفظك يا سالم، وهذه تحيات من عدن الغد لكل أهلنا في وادي العين حضرموت.
2: ياسين العبد، الثقافة هي موجودة قديما، والثقافة لازم تكون في المدارس، توعية الشباب بشكل عام ذكور وإناث، الثقافة هي تغريف المجتمع بما يسمح لهم بآرائهم وتعليمهم عن أي أخطاء بزملائهم أو غيرهم، وأن يتصرفوا بكلام يكون بعيد عن الكذب سواء كانوا في بيوتهم أو في بين مجتمعهم في المدرسة أو الشارع. هنا تبنى شعب طيب وعريق وتبدأ من المدرسة. يسعد صباحك يا ياسين.
1: وأيضا مها محمد علي ناصر من الشيخ عثمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للمذيعات المتألقات، صباح جميل لمخرجنا المبدع، أجمل صباح هو ذلك الذي تزرع فيه بذرة خير أو تقدم فيه يد العون، والسعادة تكمن في العطاء، صباح التفاؤل والأمل بأن القادمة أجمل بإذن الله، ف فتتنفس بعمق وقل فتنفس بعمق وقل الحمد لله أنا في أحسن حال، فأقنع نفسك أن اليوم خيرا من الأمس والغد سيكون بإذن الله خير من اليوم. صباحكم فرحة تسعد القلب وتبهج الروح، ابتسموا ليس بالضرورة فرحا وإنما ثقة ويقين وحسن ظن بالله، فابتسامة تنبع من القلب ليضيء الوجه بأنوار التفاؤل. صباحكم أمل وصباحك أمل وجمال يا مها.
2: نعم، هنا الأستاذ أيمن أمين يصب علينا يقول صباحكم سعادة جميلة عدن الغد، شكرا. وأيضا تصبيحة مملوءة بالمودة للأختين العزيزتين ريم أحمد وأنهار سعيد، ويا رب مع هذا الصباح أسعد قلوب كل أحبتي. أمين، ويسعد صباحك أستاذ أيمن.
1: وأيضا لدينا شكري باجسير، رسالة عتاب يقول فيها الجو زفت والكهرباء طافية بس البحر بارد.
2: هدى المطلوب، أهم شيء تروح تتسبحوا. أيضا أعتقد هنا عوض، أتمنى عودة وتفعيل مكاتب الثقافة من جديد. تصوري يا ديانو يا خديجة أن مبنى ميناء الأدباء اللي بعد مبنى الأدباء اللي بعد سوق كريتر أصبح بجانبه موقع قمامة، ويسمى هذا الموقع للأسف الشديد موقع الأدباء. وبالنسبة إلى الدرجات النارية، لماذا أكثرها تحركا في منتصف الليل وآخره؟
1: صحيح. ومعنا تعليق من ياسين العبيد عبر بوستر البرنامج
2: تقريباً.
1: يقول فيها الثقافة هي قرأتي؟
2: أيوه باقي تقريبا أبو خالد حلصان، بخليه لك في صفحتنا في البث المباشر.
1: وأيضا يقول يسأل عن برنامج هدية الخميس، هل هو اليوم موجود؟ نعم،
2: صاحبة البرنامج موجودة، متوجه لك تحية يا أبو خالد،
1: وإن شاء الله كونوا على الموعد.
2: متحمسين يا هبالك، يسعد صباحك.
1: وأليكس يقول في اليمن يوجد أعداء لكل شيء جميل.
2: نعم،
1: فارس العبادي.
2: نعم، باقي أبو خالد فقط، أنا مستني أبو خالد منها.
4: صباح الخير،
2: تختم وتقريه تفضل.
4: صباح الخير.
2: إيش صباح الخير؟ قد إحنا مساء يا ناصر.
4: هي سريع عمله، اليوم خميس ختام عندي.
1: خلصنا
2: طيب.
1: تقريبا
2: أبو خالد على السريع ابتسم، فلا محبتهم تبني لك قصرا، ولا كرههم يحفل لك قبرا، ولا تكرهوا أوقات الشدة فإنها تبعد عنكم المنافق وتقرب منكم الصادق. يسعد صباحكم ديانا خديجة وناصر، وصباح من يتابع برنامج عدن هذا الصباح وهذا الطاقم.
5: ألف سلام عليك، يسعد صباحكم. صباح المتابعين، فقدت لكم وحشتوني.
2: المتابعين كمان فقدوا لك يا هبة،
5: فقدت الأجواء الحلوة، أجواء الصباح. طبعا كنت سعيدة بالبرنامج الصباحي وبكم كزميلاتي الرائعات، وموفقات دائما يا رب.
1: إن شاء الله
2: اليوم متحمسين للبرنامج يا هبة، لازم تجيبي حاجة حلوة اليوم. طيب، أغاني وأشياء جميلة.
4: خلاص غنيت الافتتاح، حق هبة بتكون عندي إن شاء الله.
2: طيب، اعتقد انه احنا خلصنا.
4: يلا اختموا عشان اختمنا
1: نكون. نعم. واياكم بهذه التعليقات قد وصلنا واياكم الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من عدن هذا الصباح، ولكن عدن هذا الصباح يلقاكم مع بداية الاسبوع القادم في السبت بمشيئة الله. حتى السبت نقول لكم كونوا بخير وجمعتكم مباركة مقدما وبامان الله.
2: الى اللقاء.
4: وبما انه اليوم كانت الثقافة في عدن، ونكون في أجواء عدن وأغاني عدن الحلوة.
1: إذن ننطلق معنا أصلاً.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: la queen and Billy Mepa.
1: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: people.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: بسمع الإزعة السيلو. شفتلنا الأمورة؟ أهلين.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

رئيس مجلس القيادة يقدم واجب العزاء لأمير دولة قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. عضو مجلس القيادة الخنبشي يترأس اجتماع لجنة المناقصات الرئيسة، يقر مشاريع للمياه والصرف الصحي وتأهيل المعهد التجاري بفوة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يناقش مع سفيرة بريطانيا تطورات الأوضاع وآليات توسيع الدعم. ووزير الثقافة والسياحة يدشن القرية التراثية وكرنفال القوافل الثقافية ضمن فعاليات موسم البلدة السياحي 2026. السيدات والسادة، نشرة الأخبار الرئيس، أهلا بكم. قدم فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في قصر اليوسيل واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان في استقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له بقصر لوسيل إلى جانب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ورئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم وعدد من أبناء المغفور له من أصحاب السعادة الشيوخ، حيث شارك فخامة الرئيس في تقديم واجب العزاء وفد رفيع المستوى ضم عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني. وعرب رئيس المجلس والوفد المرافق عن خالص تعازي الحكومة والشعب اليمني لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولأسرة آل ثاني الكريمة وللشعب القطري الشقيق، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان. وأشاد فخامة الرئيس بالمناقب الوطنية والإنسانية للفقيد الكبير وإسهاماته البارزة في نهضة دولة قطر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ومواقفه الأخوية الداعمة للشعب اليمني وقياداته السياسية في مختلف المراحل والظروف. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس والوفد المرافق على ما أبدوه من مشاعر أخوية ومواساة صادقة في هذا المصاب الأليم. وعقب تقديم واجب العزاء غادر فخامة الرئيس العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في ودعه والوفد المرافق له وزير المواصلات القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني وسفير بلادنا لدى دولة قطر راجح بادي. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة المكلا اجتماع لجنة المناقصات الرئيسة بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة عدد من المشاريع التنموية والخدمية المدرجة ضمن خطط السلطة المحلية الرامية إلى تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمستوى الخدمات الأساسية. وأقرت اللجنة مشروع إدخال خدمة المياه والصرف الصحي الريفي لمشروع مدينة ميفع السكنية بمديرية بروم ميفع، ووافقت على إنزال مناقصة عامة لتنفيذ المشروع بما يسهم في توفير خدمات أساسية متكاملة للسكان وتحسين البيئة الصحية ودعم جهود التنمية العمرانية في المدينة. كما أقرت اللجنة اعتماد مشروع إنشاء وترميم قاعات تدريبية بالمعهد التجاري بمنطقة فوة مع الموافقة على إنزال مناقصة عامة للمشروع في إطار البنية التعليمية والتدريبية وتطويرها. وخلال الاجتماع أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أهمية الالتزام بالشفافية والإجراءات القانونية المنظمة لعمليات المناقصات وسرعة استكمال إجراءات طرح المشاريع وتنفيذها وفق المواصفات الفنية المعتمدة بما يضمن جودة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لخدمة المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية في المحافظة. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبد الله العليمي في العاصمة البريطانية لندن مع وزيرة القوات المسلحة البريطانية لويس ساندر جونز، بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين البلدين الصديقين والتنسيق المشترك لمواجهة التهديدات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وجرى خلال اللقاء استعرضوا علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين وبحث آفاق تطوير التعاون لا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الإرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. كما ناقش الجانبان إمكان توسيع برامج الدعم الأمني والعسكري للحكومة خصوصا في مجالات التأهيل والتدريب وبناء القدرات. وأكد الدكتور العليمي أن تصنيف المملكة المتحدة للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يمثل خطوة مهمة سيكون لها أثر مباشر في تضييق هامش حركة النظام الإيراني وأذرعه وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي والحد من قدرتها على تلقي الدعم والخبراء والمعدات العسكرية، مشيرا إلى أن هبوط طائرة إيرانية الأسبوع الماضي في مطار صنعاء وتسيير رحلة ثانية إلى الحديدة بعد فشل هبوطها في صنعاء يمثلان محاولة لفرض أمر واقع خارج سيادة الدولة. ناقش دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد الشريف ناقش آليات توسيع الدعم البريطاني لأولويات الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والخدمية وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي. واستعرض اللقاء المنعقد عبر الاتصال المرئي الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر في نيويورك خلال أكتوبر القادم لحشد دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية وأولويات الحكومة اليمنية الذي تنظمه المملكة المتحدة بالشراكة مع الحكومة. كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة المترتبة على الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية بتسيير رحلات جوية إلى مطار صنعاء الخاضع لميليشيات الحوثي الإرهابية والإجراء التي اتخذتها الحكومة لردع هذا التهديد، إضافة إلى اعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشكله هذه الممارسات من تهديد مباشر للأمن القومي المحلي والإقليمي ومخاطرها على أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأشاد رئيس الوزراء وزير الخارجية بمواقف المملكة المتحدة إلى جانب الحكومة اليمنية وإدانتها في مجلس الأمن للانتهاكات الإيرانية السافرة للسيادة اليمنية والتصعيد من قبل ميليشيا الحوثي، مؤكدا أن الدولة والحكومة ستتعامل بحزم كامل مع أي انتهاك جديد. وتطرق الدكتور الزنداني إلى الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وما حققته من نجاحات في هذا الجانب رغم الظروف الاستثنائية، إضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب استمرار الدعم الدولي وفي طليعتهم المملكة المتحدة. عقد بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع مشترك ضم وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري. جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات القانونية والتشريعية ذات الاهتمام المشترك. وناقش الاجتماع أهمية تفعيل دور الدوائر القانونية وتعزيزها في وزارتي المياه والبيئة والزراعة والثروة السمكية وبحث آلية مراجعة وتحديث الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي تبرمها الدولة في القطاعات ذات الصلة وتعزيز الرقابة القانونية على الإجراءات التعاقدية والإدارية ومناقشة ملف الأراضي والأصول والممتلكات التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن ترتيب الأولويات التنموية وآليات الانتقال من الدعم الإنساني الطارئ إلى مشاريع التنمية المستدامة والتدخلات التنموية في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطرق والمياه وآليات تطويرهما بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما ناقش الاجتماع الذي ضم وزيرة التخطيط والتعاون الدولية الدكتورة فرح الزوبة وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ ناقش مشروع الوادي الكبير والإشكاليات المرتبطة بتغير المناخ وجهود إعادة الإعمار وسبل تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية لدعم المشاريع ذات الأولوية وآليات التنسيق مع الشركاء والمانحين للتحول من برامج الإغاثة والدعم الإنساني الطارئ إلى تمويل مشاريع تنموية مستدامة. واستعرض الاجتماع التمويلات المخصصة للمشاريع خلال العام الماضي والعام الجاري وآليات توزيعها وسبل الاستفادة المثلى منها بما يضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تنفيذها.
دشن وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج بالمكلل قرية التراثية وكالنفال القوافل الثقافية ضمن فعاليات مهرجان موسم البلدة السياحية 2026 بحضور وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الساحل والهضبة نائب رئيس لجنة موسم البلدة السياحي حسن الجيلاني وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي والسياحي. وطلع الوزير دماج برفقة وكيل المحافظة من وكيل محافظة حضرموت شؤون المرأة المدير العام لمكتب وزارة الثقافة عبير الحضرمي على تفاصيل فعالية كرنفال القوافل الثقافية التي تضمنت مشاركة فرق للرقصات الشعبية وخيالة بمشاركة فرق فلكلورية تمثل 5 محافظات. كما طاف وزير الثقافة والسياحة وكيل المحافظة الجيلاني بأجنحة القرية التراثية واستمع من المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت مجدي بشادي إلى شرح حول مكونات القرية وأركانها التي تجسد الموروث الثقافي والحرفي والعادات والتقاليد الأصيلة بمشاركة مديريات ساحل ووادي حضرموت. أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح التزام بلادنا بمواصلة تنفيذ أحكام الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الطبق وتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى حماية المجتمع ولا سيما الأطفال والشباب من مخاطر منتجات الطبق والنيكوتين. واستعرض وزير الصحة خلال مشاركته اليوم في الاجتماع الإقليمي لوزراء الصحة بإقليم الشرق المتوسط الذي نظمته منظمة الصحة العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي أبرز الخطوات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الطبق رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى إنجاح إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات بالشراكة مع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة. وأشار إلى أن الوزارة استكملت إجراءات التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات الطبق باعتباره أحد الأدوات المهمة لتعزيز الرقابة والحد من التجارة غير المشروعة، لافتا إلى أن الوزارة تستعد خلال المدة المقبلة لإطلاق حملة إلى إطلاق حملة وطنية عالية المستوى تحت شعار قلبك أمانة تستهدف رفع الوعي وتشجيع تبني السلوكيات الصحية. ورياضيا، بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع مديري فرع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية الدكتور مراد النشمي بحث إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والأكاديمية لتعزيز الشراكة في مجالات التدريب والتأهيل الأكاديمي وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج والدورات التخصصية. وخلال اللقاء أكد الوزير البكري أهمية بناء شراكة مؤسسية فاعلة بين الوزارة والأكاديمية بما يسهم في تأهيل الكوادر الشبابية والرياضية وتطوير قدراتها وتوفير برامج نوعية تلبي احتياجات الوزارة وتواكب متطلبات التنمية. وأشاد البكري بالدور الذي تطلع به الأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل والاستشارات وإسهاماتها في إعداد الكفاءات الإدارية والمالية والمصرفية بما يعزز من جودة الأداء المؤسسي وتنمية الموارد البشرية. بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان مع القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تشاو تشينغ بحث خطوات تجديد اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين البلدين عام 2013 وتطوير بنودها بما ينسجم مع الرؤية الجديدة للوزارة. وتطرق اللقاء إلى إمكان تفعيل التوأم والشراكة المباشرة بين الجامعات الحكومية اليمنية ونظيراتها الصينية المرموقة وإطلاق برامج ومشاريع بحثية مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الموارد الطبيعية ومواجهة تحديات شحة المياه والتصحر والإدارة المستدامة للبيئة الساحلية باستخدام التقنية الحيوية الصينية. كما تدارس الطرفان إمكان زيادة عدد منح التبادل الثقافي المقدمة لبلادنا لمعالجة فجوة الابتعاث الناتجة عن الأوضاع الاستثنائية. اطلع محافظ شبوة عوض العولقي خلال لقائه المدير العام لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة محمد عبد الله على الإجراءات والآليات العملية التي اتخذها المكتب لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة مرتبات موظفي القطاع العام ومنحهم العلاوات السنوية المستحقة وفقا لما تضمنه القرار. واستعرض اللقاء مستوى التحضيرات الفنية والإدارية الجارية لاستكمال إجراءات التنفيذ بما يضمن تطبيق القرار بانتظام ودقة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة وبما يكفل وصول الاستحقاقات المالية إلى الموظفين المستهدفين المستفيدين منها.
وشدد محافظ شبوة على أهمية سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة والالتزام بالدقة في تنفيذ القرار بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز من كفاءة الأداء الإداري. ناقش سفير بلادنا لدى جمهورية إندونيسيا سالم بالفقيه مع نائب وزير الخارجية الإندونيسي الدكتور أنيس متى مسجدات الأوضاع وفي مقدمتها التصعيد الإيراني الأخير والمتمثل في تسيير رحلات جوية من طهران إلى مطار صنعاء الدولي دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة. وأشار بالفقيه إلى ما قدمته الحكومة من تسهيلات وحلول لتسيير الرحلات عبر مطار صنعاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا واضحا ومخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مجددا تأكيد موقف الحكومة الثابت في حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون مؤسساتها ومركزها القانوني ورفضها لأي تدخلات خارجية تمس مؤسساتها الشرعية أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي. في موكب جنائزي مهيب ودعت الجموع الغفيرة قامة علمية ووطنية بارزة الشيخ العلامة علي بكير باغيثان عضو مجلس الشورى، وداع رسمي وشعبي حاش تقدمه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع لوارى الجثمان الثرى مخلفا وراءه مسيرة حافلة بالعلم والحكمة وإصلاح ذات البين. أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء ركن الدكتور محمد بهارون أن تدشين خدمة منح الرقم الوطني للأطفال يمثل خطوة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الداخلية، ويجسد توجهها نحو تطوير خدمات الأحوال المدنية وبناء منظومة وطنية حديثة لإدارة الهوية المدنية. وأوضح الدكتور اللواء بهارون في تصريح للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية أن الخدمة تتيح منح الرقم الوطني للطفل منذ الولادة وحتى بلوغه سن 12 عاما بناء على طلب ولي أمره، على أن يصبح الحصول عليه إلزاميا بعد بلوغ هذه السن، مشيرا إلى أن الرقم الوطني يعد المعرف الرسمي والدائم للمواطن ويرافقه في جميع معاملاته الرسمية طوال حياته، ويثبت لاحقا في البطاقة الشخصية الذكية عند بلوغه السن القانونية دون أن يتغير أو يعاد استخدامه لأي شخص آخر. وأعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية استئناف تشغيل رحلاتها الجوية بين مطاري جدة في المملكة العربية السعودية وسقطرى ابتداء من 29 سبتمبر المقبل. وأوضحت الشركة أن رحلات جدة سقطرى جدة ستكون بواقع 3 رحلات أسبوعيا، وذلك ضمن الخطط التطويرية والتوسعية للشركة في المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الرحلات أصبحت حاليا متاحة للحجز وإصدار التذاكر عبر نظام الحجز المعتمد في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين بين مدينتي جدة وأرخبيل سقطرى. على وقع الإيقاعات وإبراز العادات والتقاليد الشعبية، دشنت مديرية الشحر فعاليات مهرجان البلدة السياحية 2026 للميلاد وسط حضور رسمي وشعبي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي. شارك القطاع الرياضي والشبابي ممثلا بمكتب وزارة الشباب والرياضة وفروع الاتحادات الرياضية ومفوضية الكشافة بفاعلية في مراسم تدشين فعاليات مهرجان موسم البلدة السياحي الذي تم بساحل 60 في مدينة المكلا. وشهدت مراسم تدشين حضورا لافتا للشباب والرياضيين والفرق الكشفية، وتنوعت مشاركة القطاع الرياضي في المهرجان لتشمل على المشاركة التنظيمية بإسهام مفوضية الكشافة بحيوية في عمليات التنظيم وإدارة الحشود، مؤكدة حضورها المعهود في المهام التطوعية. وقدمت فروع الاتحادات الرياضية عروضا تعريفية وأنشطة تفاعلية تعكس التنوع الرياضي الذي تزخر به. وفي هذا السياق أكد المدير لمكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص القطاع على الحضور في الفعاليات كافة التي تعزز من مكانة المحافظة سياحيا، مشيرا إلى أن مهرجان البلدة يعد فرصة مثالية لإبراز المواهب الرياضية وربطه بالحركة السياحية والثقافية.
وفي الشأن الرياضي، وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي شعب حضرموت انتصاراته في بطولة الدور العام لأندية الدرجة الأولى، محققا عصر اليوم فوزا ثمينا هو السابع له في مسيرته للحفاظ على صدارته لترتيب فرق الدوري. ونجح نوارس حضرموت في إكرام وفادة ضيفهم هلال الحديدة بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من عمر الدوري، وبهذا الفوز تشبث الشعبويون بصدارة الترتيب رافعين رصيدهم إلى 22 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيهم جارهم التضامن الحضرمي. وتتواصل مباريات الجولة الثامنة يوم غد الخميس بمواجهتين تجمع الأولى اليرموك وأهلي صنعاء، ويلتقي في الثانية سلام الغرفة وشباب البيضاء، وتقام يوم الجمعة 3 مباريات حيث يلعب المكلا مع العروبة ويستضيف اتحاد إب فريق تضامن حضرموت، ويلتقي فحمان أبين مع اتحاد حضرموت، وتختتم الجولة بلقاء يوم السبت المقبل يجمع وحدة صنعاء وسد مأرب.

المياه والصرف الصحي وتأهيل المعهد التجاري بفوة. رئيس الوزراء وزير الخارجية يناقش مع سفيرة بريطانيا تطورات الأوضاع وآليات توسيع الدعم. وزير الثقافة والسياحة يدشن القرية التراثية وكنف للقوافل الثقافية ضمن فعاليات موسم البلدة السياحي 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق،
4: وضيف يضع النقاط على الحروف.
3: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
4: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
3: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
4: 781-952-1-21،
3: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
4: 02-338-7913.
3: بعد الخبر على راديو عدن الغد
4: 899-959.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. استكمال الإجراءات لبدء صرف مرتبات شهر إبريل 2026 لمنتسبي الداخلية اعتبارا من مساء اليوم الخميس. وبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان مع القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو وينغ خطوات تجديد اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين البلدين عام 2013 وتطوير بنودها. وتعرضت أجزاء من مصنع سنو كريم بمديرية المنصورة صباح اليوم لأضرار جراء حريق أندلع داخل المصنع. عربيا وعالميا، في حادثة مأساوية هزت العاصمة الجزائرية صباح اليوم حيث لقي 11 طفلا مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر حريق اندلع في دار للأيتام ببلدية المحمدية.

وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات الإخماد والبحث، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق وملابساته مع استمرار جهود إسعاف المصابين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء أنها وافقت على بيع محتمل لأنظمة أسلحة فتاكة دقيقة ومتطورة ومعدات ذات صلة إلى السعودية بقيمة تقدر أكثر من مليار دولار. اقتصاديا، تراجع المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ إبريل عام 1983. والبنك المركزي الكوري الجنوبي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 23/20 لكبح التضخم والديون اللذين تفاقما بفعل الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط. رياضيا، بدأ منتخب بلادنا للشباب معسكره التدريبي الداخلي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت سن العشرين المقررة إقامتها العام القادم. وميسي يقود الأرجنتين لنهائي كأس العالم بفوز متأخر على إنجلترا بهدفين لهدف لتواجه الأرجنتين المنتخب الإسباني في اللقاء الختامي للبطولة. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بالصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
1: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
0: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
1: فصول تتبدل،
0: أوقات تتحول،
1: وأنماط الحياة تتعدل،
0: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
1: تتغير الفصول
0: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
1: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
0: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
1: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقلنا ألم تر أي ألم تعلم، لأن السجود من هذه الأشياء لم نشهده كما نعلمه في السجود لأنفسنا، لكن العلماء حينما تكلموا في هذه الأجناس، احنا علمنا سابقا أن أجناس الكون أربعة: أدناها الجماد، ثم يزيد عليه النبات خاصية النمو والحركة، ثم يزيد على النمو خاصية الأحساس فيوجد الحيوان، ثم يزيد على الحيوان خاصية الفكر والاختيار بين البدائل فيجيء الإنسان. يبقى إذن جماد ونبات وحيوان وإنسان. وقلنا سابقا أن هذه الأجناس التي سبقت الإنسان مسخرة لخدمته، لأن كل الوجود ده مسخر لخدمة الإنسان. ولذلك صدق الحق في قوله: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وواقع الأمر كذلك أو لا؟ وهل الأشياء دي تخدم الإنسان مباشرة ولا بتخدم كل جنس يخدم الأعلى منه؟ فبالترتيب كده، الجماد بيخدم الايه؟ النبات، بيديله خاصية التربة أو مش عارف الغذاء وإلى آخره. أدي وقت، والماء معتبر من الجماد، ما تفتكرش إن الجماد يعني يابس. والماء بيدي برضه للنبات، وبيدي أيضا لمين؟ للحيوان، وبيدي للإنسان. يبقى الجماد بيخدم كم حاجة؟ النبات والحيوان والإنسان. طب والنبات؟ والنبات يخدم أعلى منه، بيخدم الحيوان ويخدم الإنسان، والحيوان بيخدم اللي أعلى منه هو الإنسان. إذن فكل جنس يخدمه الأدنى منه. فأنت أيها الإنسان أعلى هذه الأجناس، ومن دونك في خدمتك، وأنت في خدمة من؟
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: كان يجب كما قلنا سابقا أن تبحث لك عن مهمة، لأن الجماد له مهمة مع أشياء ثلاثة، مع النبات ومع الحيوان ومع الإنسان، والنبات له مهمة مع الحيوان والإنسان، والحيوان له مهمة معك. فكان يجب أن تعرف أنت نفسك بقى ولك مهمة مع من؟ نشوف أنت بقى. كان يجب أنك تبحث عن مهمتك، وإلا كنت أدنى من الحيوان وأدنى من النبات وأدنى من الجماد. فإذا جاء لك رسول لينبهك على مهمتك كنت تشكره ولا ما تشكروش؟ ده أمر كان يجب أنك أنت تنشغل به. فجيه رسول يقول لك أنا عايز أنبهك، أنت اتصالك بمين؟ إذا ما كانش صح أن الرسول ينصرف عنه أبدا، لأنه جاي ينبهني على مسألة هي محل البحث الإيه؟ العقلي. لأن عقلك يقول طيب الأشياء اللي في خدمتك دي ألك قدرة عليها؟ ده خدمتك قبل أن توجه لها أمر وانت عيل صغير لسه، وخدمتك ولا قدرة لك لتتناولها أو تسمع منه. كان يجب تتنبه وتقول مين الأقوى مني ومنها هو اللي ذكرها لخدمتي. لازم ده بحث طبيعي، بحث طبيعي. هذه الأشياء في خدمتها لك لم تتأبى. وقلنا سابقا أن الشمس ما جت فيش يوم قال والله بني آدم دول ما عادش يستحقوا المعروف، أنا مش طلع عليهم الأرض. ما حصلش. الريح قال ده ما يستحقوش إيه وانكمل. ما حصلش. الارض قالت والله لطلنا عليهم بالاخصاب والمش عارف ما حصلش. يبقى لانها في مش في قبضه، في قبضه الحق ومسخره، يعني مسخره لازم تؤدي مهمتك. فاذا وجد لك شيء انت من الاختيار يبقى الفساد جاي من الاختيار. الفساد جاي من ايه؟ من الاختيار. الاشياء اللي بتسجد لله دي، يعني السجود ده يعني سجود زي ما احنا عارفين كده، نقول له لا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. السجود احنا عندنا كده، لكن ده انت لو نظرت الى اللي سجوده على الارض بالجبهه بيختلف باختلاف حاله وهو انسان واحد، انسان له افراد. طب اللي ما يقدرش يتني ظهره كده وينزل على الارض يعمل ايه؟ بس كده برقبته ويسكت. الله. اذا السجود في الشيء الواحد بيختلف ايه؟ بيختلف باختلاف مقامات. مريض حرض ونايم على الفراش كده وبنقول له بقى صل، يقول له صل بإرموش عينيك، يبقى السجود له عنده ايه؟ مش هو السجود بتاع الارض. اذا كان في الجنس الواحد كل افراده له سجود يناسب قدرته وطاقته، يبقى لما يختلف الجنس يبقى عايز السجود بتاعه يبقى زيه. طب ده السجود بتاعنا بيختلف، احنا سجودنا ايه؟ طب ما بيقدرش يرمش عينه كده انما فكره كويس، يقول لك يخطر السجود على باله. يخطر السجود على باله، قال اهو ده سجود. طب اذا كان السجود عندك انت اللي منك من يسجد على الارض، ومنك اللي ما يقدرش يسجد بحركته، ومن اللي يقدر يسجد بيمشي عينه، ومن اللي يصدر بالخاطر، يبقى انت عايز بقى تشوف السماء وهي بتسجد والشمس وهي بتسجد؟ انت ما بتشوفش دي. يبقى اذا لازم تتنبه إلى أن سجود كل جنس له سجود خاص، بدليل أن الجنس الواحد الذي أنت منه لسجوده أشياء شتى. وقد نجلس فعلا المريض ولا نعلم أنه ساجد بخاطره لربه. نعرف دي؟ ما نعرفها. واللي ما بيشوفش ما يشوفش جفنه هو بيسجد. إذا فالسجود في الأفراد الجنس الواحد مختلف، فإذا اختلف في أفراد الأجناس المختلفة يبقى معقول ولا مش معقول؟ يبقى معهم. أو تريد من السجود هنا الخضوع والطاعة. ولذلك أنت لما يجي كده واحد كان متكبر عليك كده ومش عارف إيه بتاعه، وبعدين تقول لك وفلان أخيرا جه فلان ساجد، مش بتحصل كده؟ أهو جه ساجد، يعني ساجد إيه؟ خاضع ومطيع. فتبقى الأجناس اللي ما أنتش متصور لها السجود دي ومش جاي على مش داخل مخك، يبقى خلاها الخضوع والطاعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. خلاص، إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن الأطاعة. يبقى السجود والخضوع والانقياد والإيه والطاعة، تمشيها كده. ولا سجود برضه سجود كده بس بلغته، بس بما يناسبها، بما إيه؟ بما يناسبها. احنا قلنا زمان الراجل اللي اتنين الجماعه العارفين بالله اللي قعدوا مع بعض، واحنا قلنا برضو العارفين بالله لما يقعدوا مع بعض يقعدوا ايه برضو ينكفوا في بعض كده، ينكفوا في بعض، مش تعالي على بعض زي ما قلنا، لا مش تعالي. ده علشان اللي وصل منزله مع قرب من الله بافاضاته عليه، واحد تاني يقول له ايه لا برضو في لسه اكتر من كده شويه، يبقى بده يحب له يقوم يديله حاجه ان هو احسن، ما دام في حاجه احسن يعني بجد عشان ايه توصل له. احنا قلنا الراجل اللي كان، انتوا سمعتوا الحكايه بتاعت ايه الراجل اللي قاعد كده وحب يتف، يعني جه بلغم عنده ولا حاجه بيتف، فيعمل كلام كده مش عارف، قام اللي قاعد وياه قال له القها واسترح، مفهوم؟ القها وايه استرح. قام هو بقى، ما هو من الاهل بقى الكشف والبتاع، قال له والله كلما اردت ان ابصق على الارض سمعت الأرض تسبح، فأستحي أن أبصق على مسبح. إيه المنزلة دي كبيرة دي؟ فالتاني يقول له ودي يعني إيه يعني أنت برضو لسه، برضو لسه أنت لسه برضو في الروضة، فافتعل تنخيله وراح جاي كده وقال مسبح في مسبح. يبقى الناس اللي يدركهم يدركوا كده، هو كل الحياة يدركوه ان موقف عقلك، يبقى اقول هي الخضوع والطاعه، وما فيش حاجه تخرج عن مراداته ابدا. ومن رحمه الله بي ان الاشياء دي خاضعه لاراده ما تمكنش تنحل عنه، والانسان هو اللي بس اخذ الاختيار، وبعدين مره يبقى كويس ومره يبقى ايه وحش. لكن ديك لا، قالت ايه اتينا طائعين، وإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا الفقر، وحملها الإنسان قال لا أنا مختار وأنا هبقى عاقل وأنا هقعد أرتب الأمور كده واختار كويس. يا شيخ أنت ظلوم وجهول، ما تسمع تخليك زيه، قال لا خلاص خد يا أخوه. نشوف بقى ساعة تسمع لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. طب ما احنا في السماء واحنا وفي الأرض، في ملائكة وفي احنا مش منهم؟ طب ما ربنا قال ولله يسجد من، يعني كل يبقى داخلين احنا ولا مش داخلين؟ طب هيقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ليه بقى؟ عشان ايه دي تتكلم؟ ما احنا داخلين في مين؟ في مدلول من في السماوات ومن في الارض، مش احنا برضه؟ قال لك اه ايه دي بقى كلمه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، تبين ان لنا قهريه وتسخير وسجود مع الكون كله، ولنا حته اختيار. ازاي؟ أم قال لك الكافر الذي تعود التمرد على خالقه، يقول له امن يقول له لا مش مهم، خلاص اطيعني ما بطيعش، تبقى انت الفت التمرد اهو. طيب ان كنت شاطر لما اريد بك شيء مش ما يعجبكش تمرد عليه وتعملوش، امرض. طب ما انت متعود التمرد، ما تمرضش، موت ما تموتش. طب اشمعنى في دي بقى؟ ام قال لك مسخر في هذا كله كما في السماوات وما في الارض، لا ينظر لا يجيب كده ولا كده. اذا مسخر يسجد من في السماء، خاضع مؤتمر بامر الله، زي كل زي الحجر وزي الشجر وزي

انما تثبتش لله المحبوبيه. المحبوبيه انك تكون قادر ان تؤمن وان لا تؤمن فتؤمن، وقادر ان تطيع وان فتطيع. وضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا عندك عبدين، واحد انت ربطه في سلسله وحب يا سعيد يجي ولا ما يجيش؟ طب والتاني ما ربطتوش، قلت له يا سعد تنه جاي لك وهو مش مربوط، ايهما اطوع لك واحب؟ اللي مختار وجالك، فكن فيه مختار انه ما يجيش ويجي ربنا، دي دليل على الايه؟ حب. دي كتثبت صفه القدره، انما ما تثبتش صفه الايه؟ المحبوبيه. فاذا قول الحق ولله يسجد من في السماوات ومن الارض والى اخره، ايه الشمس والقمر ايه والنجوم. الاول قبل ايه؟ من في السماوات ايه ومن في الارض. من في السماوات طبعا الملائكه، ومن في الارض يبقى مين هم؟ برضه فيه ملائكه بتوعنا حفظتنا واللي لنا شغل، والانسان فيه ايه؟ فيما لا اختيار له فيه. امرض يمرض، افتقر يفتقر، اعمى يعمى، ما خلاص. مع ان كان المفروض اللي مش جايين ويا ربنا دول لما يقول عليه على حاجه ما يرضوش، تبقى مش بتاعته. يبقى اذا من داخل فيها ملائكه في السماء وملائكه في الارض، وداخل فيها مين؟ الانسان كله مؤمنه وكافره فيما لا ايه؟ فيما لا اختيار له فيه. لكن عندي وكثير من الناس دل على ان في حته خلاف، تيجي الخلاف ده منين يا حق؟ مما خلقته فيك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واذا كفر الكافر يبقى مش مسخر الاختيار اللي وهب له؟ طب يبقى مسخر اهو، قال من شاء فليؤمن، يبقى مسخر للاختيار ولا لا؟ مسخر في الايه؟ في الاختيار. وكثير ساعه ما تسمع وكثير كان المفروض يبقى بلا وقليل، لكن هنا وكثير من الناس يعني في اختياراتهم، لان من دخل فيها التسخيرات، وفي الاختيار كثير من الناس. وكثير حق، يبقى كثير وكثير، قال لك مره يراد بالكثير ما يقابل القليل، ومره يراد بالكثير ان ده كتير وده كتير، ان ده ايه كتير وده ايه وده كتير. وكثير حق عليه العذاب، حق يعني سبب، وهذا امر كان يجب ان يكون، لان مش ممكن افنجعل ايه متقين كالمجرمين، من نجعلهم ازاي؟ دي مش ممكن بقى نجعل الذين، مش ممكن. يبقى لازم الحق يقتضي ايه؟ انهم يعاقبوا. كويس. وكثير حق عليه الايه؟ العذاب. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد نقول ان حقيه العذاب من مساو قد ياتي اقوى منه، يقول لا بلاش دي، ما تعذبوش ما تضربوش ما تقوم، وما فيش مساوي لله يمنعه. ادي واحده، ولا في شافع يجي يشفع له؟ ما هو الشافع المساوي يحوشك ما تفعلش وان لم ترضى، لكن الشفيع يعوزك ما تفعلش بس بايه؟ برضاك. فبيقول وحتى يجب ان ييأسوا من ان في واحد ياخذهم من الله، لان اللي ربنا يهينه ما يبقاش له حد ايه؟ يكرمه، لا بانه يدخل ينصره ولا بانه ايه؟ يشفع فيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى الايه وكملها ايه؟ الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس، من في السماوات ومن في الارض اللي هي الملائكه والايه؟ والانسان، والشمس والقمر والنجوم والجبال دي الجماد، والشجر ادي الايه؟ النبات، والدواب يعني الايه؟ الحيوانات. وكثير من الناس في الاختياريات، وكثير حق عليه العذاب، ومن يوهن الله بالعذاب الذي حق عليه وسبب فما له من مكرم، يعني ملوش حد يكرمه ويخلصه من هذا الايه؟ هذا، ان الله يفعل ما يشاء.

وما دام الذي يستحق العذاب يهينه الله فلا يوجد من يعزه. اللي يوجد من يعزه ده اما قهرا عن الله يبقى مساوي له وده مش موجود، واما يشفع له لا يمكن يشفع له الا باذن مين؟ الا باذن الحق سبحانه وتعالى. ولذلك

0: الله سبحانه وتعالى هو الذي يجير فقط، يجير على خلقه، يجير ولا يجار عليه. معنى يجار عليه يعني ما حدش يقول له ده في جواري، في جواري يعني ما حدش يقول، هو يقول دي، انما غيره ما يقدرش يقولها. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان. كلمة خصم قلنا من الألفاظ التي يستوي فيها المفرد والمثنى والجمع. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ تصوروا المحراب، يبقى هو بيقول على خصم مفرد وتصوروا ولا لا؟ يقول لك وبعدين هناك يقول ايه، وخصمان بغى بعضنا على ايه، على بعض. يبقى كلمة خصم زي كلمة عدو، زي كلمة ضيف، زي كلمة ايه عد، كل دي يستوي فيها الواحد والمذكر وكل والمؤنث. عد بعضه، هذان خصمان اللي هم ايه؟ قال لك ما هو قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس دخل مع الاختيار في الجبر ونفذ من باب الجمال، وكثير حق. يبقى فيه ايه؟ في الاختياريات بقى ديك ما فيش فيها انقسام، انما الانقسام في مين؟ في الانسان. يبقى ما دام دول بقوا خصمين، وما دام خصمين يبقى عايزين ايه؟ فصل بينهم، وما دام عايزين فصل بينهم يبقى عايزين شهود وبينه ومش عارف ايه. قام قال لك شهود ايه؟ وكفى بالله شهيدا، مش عايز شهود. وان كنا عايزين شهود بس لتقريعهم، نفسهم هي اللي هتشهد عليهم. وقالوا لجنودهم لما ايه؟ شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. قال له طب ما هي نفسها الجوارح اللي بتشهد دي هي اللي عملت، الايد اللي هتشهد والعين كل دي هي اللي عملت العمل. قام قال لك لا، في فرق بين عمل اريده وعمل اؤديه وانا ابغضه. وضربنا برضه مثل، والله المثل الاعلى، ان الكتيبه اللي فيها ضابط رئيسي ونزلوا في حتة صحراء ومش عارف، فمفروض في الجنود يعملوا ايه؟ ان يطيعوه ولو يأمرهم غلط، لكن لما يروحوا للأعلى يقولوا والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وقال لنا كذا، يبقى هم يأتمروا بأمر الأدنى لأن الأعلى جعل له ولاية. فالله جعل لإرادة الإنسان ولاية على جوارحه. الإرادة اللي ربنا جعلها مش الجوارح اللي عملاها. طب انت عايز تقول، طب انا عايز بقى اقول لي احسن واحد في علم الحركة اللي عمل الانسان الآلي، نقول له طب لما تيجي تقوم كم عضلة في جسمك تحركها واي العضلات تحرك، تعمل ايه يعني، تعمل ايه كده؟ ما توفيش. انت عايز تقوم بتقوم على طول مش كده؟ عايز تشور كده تشور. طب انت عارف في التشورة دي كم عضلة عندك تحركت، كم عصب اشتغل؟ الله، عايز تتلفت كده، ايه اللي طب ايه بتعمل ايه؟ ولا بعمل حاجه. تبقى انت تريد شيئا في بدنك فينفعك، ولا تريد من الله ان يريد شيئا من خلقه فينفعك؟ ده انت بتعذر. ازاي الكلام ده؟ منين الكلام ده؟ ده انت عايز تقوم بتقوم. الله، هل انت مسكت الجوارح دي قلت لها قوم يا قوم يا كذا او كذا، ونغشت دي وعملت دي وعملت دي؟ عايز تتكلم بتتكلم، بدليل ان ربنا لما يعوز جارح تأتمر بامرك يمنع فاصل الاراده لما تروحش هناك، ينشل انتهت المساله، ويبقى ايده بتتحرك هنا بقى خلاص، هي اصلها بتتحرك ما تتحرك. لما جه يحرك اي جارحه فيه لم يعرف الابعاد اللي خلاتها. لكن انت مثلا امسك الحفار اللي بيفحط الارض دي، في ولد قاعد بيسوق ومعاه مش عارف ايه يعمل دي، يقوم يطلعه كده وبعدين ينزله كده يكبش وبعدين ينزله كده يطلع وبعدين يجيبه كده يروح، مش في حتت بيعملها علشان تتعمل الحاجات دي؟ طب قول لي انت بقى لما بتحرك ايدك كده وكده وتروح كده، ايه اللي بتحرك؟ ايه تحط زرار ايدك على الزرار فين؟ في الزرار، من هي اراده منك. ربنا بيدي لك مثل دي، انا خلقتك اذا اردت شيئا من جوارحك تنفعل لك ويفعل، فلا تستبعد انني اذا اردتم مخلوقاتي شيئا ان يفعلوا. هذان خصمان اختصموا، عمل خصومه بينهم وبين بعض، وما دام خصومه بينهم وبين بعض يبقى لازم فيه فصل. الفصل عايز ايه؟ شهود وعايز بينه وعايز مش عارف ايه وعايز تنفيذ، هو واحد لوحده بس. طب بقول لك ده بيشهدوا، قال لك لا ده بيشهدوا تقريعا لهم، يعني كأن الإيد اللي كانت بتعمل اللي بتعمل بها زيها اللي بتشهد عليك. الآن العذاب لإيه؟ أنت بتفكر العذاب لإيه؟ للإيد ولا العذاب للرجل اللي تنكوي؟ أبدا. بقول لك خلي أي إنسان عنده مرض يؤلم وبعد ذلك ينام، خلاص الألم راح. ساعة ما يصحى يقول آه، لو الألم بيسمينه ما كانش يعرف ينام. الله، إذن العذاب مش للأبعاد، ده العذاب للنفس الواعية. العذاب لمين؟ للنفس الواعية بس. هذان خصمان اختصموا في ربهم، ولما يجي بقى الخصومة بقى وبعدين يقعدوا كده وربنا يفصل بقى ايه؟ يفصل بينهم. هناك في ايه السبق؟ ان الله يفصل ايه بينهم، يفصل بينهم يعني يحكم من عدل ما بين بعض. يقول زي سيدنا الامام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، قال انا اللي هو علي يعني اول من يجلس بين يدي الله يوم القيامه للفصل. سيدنا علي بيقول انا اول من يجلس بين يدي ربه يوم القيامه للفصل. انا ومين؟ هو وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب يقعدوا كده، ويجي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يقعدوا كده. ليه؟ لأن دي أول معركة كانت في الإسلام، فالخصومة أول خصومة بقى وقعت كده. ليه ودول ليه؟ قال لك لأن لما جت موقعة بدر أخرج رسول الله قوما يتبارزون، كان زمان يعني يعملوا إيه؟ يقول لك بدال الناس ما يقعدوا يعذبوا بعض ويقتلوا بعض، ما نجيب الفتوات بتوع دول والفتوات بتوع دول، لا واهل الامر هنا هنا واهل الامر هنا، وواحد منهم يطلع لواحد كده واللي يغلب ينتصر واللي ينغلب يفضه، ولا نعرضش ارواح الناس لمين؟ للحرب. سيدنا الامام علي قال لمعاويه ايه؟ قال له في موقعه صفين، قال له ابرز الي يا معاويه، فإن غلبتني فالأمر لك وإن غلبتك اجعلوا الأمر لي. فعمر بن العاص وهو معاوية بقى قال له يا معاوية والله لقد أنصفك الرجل، لقد أنصفك إيه؟ وتريحوا الدنيا دي للناس من دي من الحرب ويقتلوا بعض المسلمين وبتاع وحاجات زي دي. أم معاوية بص له كده وقال له آه والله ما أردت أنت يا عمر إلا أن أبرز له فيقتلني ويغلبني وتأخذ الأمر أنت من بعدي، والله ما دمت قد فقلت قد فلا يبارزنه إلا أنت. اطلع بقى. فقام بقى يبارز مين؟ الإمام علي. الإمام علي بقى أنتوا عارفين شجاعته وقوته بتاع، فمسك بتاعه هيقده. لما أحس معايا أن الضربة مميته عمر، أن الضربة هتميته، عمل ايه؟ قال لك طب تصير ده راجل ازاي؟ راح مشلح يعني بين عورته. الامام علي طبعا ما يشوفش عوره ابدا، فعمل كده فنفد مين؟ فنفد عمرو. ولذلك الشريف الراضي لما جه يقول في قصته اراك عصي الدمع شيمتك الصبر واما للهوى نهي عليك ولا ايه؟ بلى انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سره، وانا اناس لا توسط بيننا، ومن آل البيت، وإنا أناس لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمين أو القبر.
1: الله
0: يا صدر يا قبر، ما عندناش وسط. الغلط قال إيه بقى في الحتة بتاعتنا دي؟ ولا خير في رد الردى بدنية، ما فيش خير في إنك ترد الموت عنك بخيش خسيس، كما ردها يوما بسوءته عمرو. فالغرض فيه لما قالوا لا انت هتجيب لنا فلان وفلان دول ده كرات من الانصار ولا بتاع، احنا عايزين اخرج لنا اكفائنا يعني القرشيين. فبس طلع سيدنا الامام علي وطلع حمزه عمه وطلع عبيده بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثه بقى من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودك بقى الفتوات بتاعتهم عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه والوليد بن مين. وحصل ايه؟ ما حصل. فسيدنا الامام علي بيقول ايه؟ حكايه خصمان يختصم ويفصل بينهم، قال انا اول من يجلس بين يدي الرحمن يوم القيامه للفصل بيني وبين مين؟ لان دي اول معركه حصل فيها، ولذلك بيسموها ايه؟ ما أنزل على عبد الله يوم التقى الجمعان فبإذن الفرقان يوم التقى الجمعان فبإذن الله. هي دي كانت فصل دنيوي. الفصل الأخروي يجي بقى في الايه في الآخرة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. واحد يقول موجود إله ومش موجود إله، وموجود ولو مش عارف صفات البشر وموجود صفات. هات بقى ما دام هينقسم يبقى فيه كفر وفيه ايه إيمان. هات بقى كده. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شوف مش دخلهم النار كده، لا، قطعت لهم ثياب. شوف قطعت يعني ايه؟ يعني نار تفصيل على جسمه، نار ايه؟ مش فضفاضة كده يعني ولا بتاع، لان فضفاضة يعني ايه يمكن برضه يبقى شوية هوا، انما دي قطعت لهم ثياب يعني النار هتبقى ايه؟ تفصيل عليهم كده. نعم، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق ايه رؤوسهم الحميم. حميم الحاجة المحرقة، يصب من فوق رؤوسهم. لما يصب من فوق الرؤوس. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: علاقات هنا.
1: يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

0: وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-296-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و 2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. استكمال الإجراءات لبدء صرف مرتبات شهر إبريل 2026 لمنتسبي الداخلية اعتبارا من مساء اليوم الخميس. وبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين نعمان مع القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن شاو وينغ خطوات تجديد اتفاقية التبادل الثقافي الموقعة بين البلدين عام 2013 وتطوير بنودها. وتعرضت أجزاء من مصنع سنو كريم بمديرية المنصورة صباح اليوم لأضرار جراء حريق أندلع داخل المصنع. عربيا وعالميا، في حادثة مأساوية هزت العاصمة الجزائرية صباح اليوم حيث لقي 11 طفلا مصرعهم وأصيب 20 آخرون إثر حريق اندلع في دار للأيتام ببلدية المحمدية. وتواصل فرق الحماية المدنية عملية الإخماد والبحث، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق وملابساته مع استمرار جهود إسعاف المصابين. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء أنها وافقت على بيع محتمل لأنظمة أسلحة فتاكة دقيقة ومتطورة ومعدات ذات صلة إلى السعودية بقيمة تقدر أكثر من مليار دولار. اقتصاديا، تراجع المخزون الاستراتيجي للنفط في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له منذ إبريل عام 1983. والبنك المركزي الكوري الجنوبي يرفع الفائدة لأول مرة منذ 23/20 لكبح التضخم والديون اللذين تفاقما بفعل الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط. رياضيا، بدأ منتخب بلادنا للشباب معسكره التدريبي الداخلي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت سن 20 المقررة إقامتها العام القادم. وميسي يقود الأرجنتين لنهائي كأس العالم بفوز متأخر على إنجلترا بهدفين لهدف لتواجه الأرجنتين المنتخب الإسباني في اللقاء الختامي للبطولة. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، عرضنا في حلقات ماضية كلاما مفصلا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وتعرضنا كذلك لأحكام الغسل والتيمم إلى غير ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها حول الصلاة وفضل الصلوات النافلة والمطلقة وإلى غيره. أما اليوم فقبل أن نتكلم حول أحكام الإمامة والائتمام

0: الإمام في الصلاة وكيف يكون أحكام المأمومين مع إمامهم. لعلي أن أتكلم بشيء من التفصيل حول صلاة الجماعة. ولا شك أن المسلمين
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: لقد علموا جميعا أن صلاة الجماعة هي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات في المسجد هي من أعظم القربات وأوكد الطاعات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام هو الاجتماع في الصلوات الخمس في المساجد.

0: المسلمون يجتمعون لأدائها في المساجد في كل يوم وليلة 5 مرات. طبعا الاجتماعات التي أمر الله المؤمنين بالاجتماع لها في الصلوات، منها اجتماعات يومية مثل الصلوات الخمس، منها اجتماعات أسبوعية مثل الصلوات الجمعة، منها اجتماعات نصف سنوية كالاجتماع في العيدين مثلا مرتين في السنة، منها اجتماعات سنوية كاجتماع المسلمين في الحج. فجعل الله تعالى المؤمنين يعني يرتبط بعضهم ببعض لأجل هذه الصلوات. ما الفائدة يا جماعة من أن نجتمع نحن في هذه الصلوات؟ الفائدة أن الفقير يحنو عليه الغني، وأن الضعيف يحنو عليه القوي، أن المسلمين يرى بعضهم بعضا، أن المسلم يشعر أن إخوانه معه يقوون ضعفه وينصرونه إن كان مظلوما، ويشيرون عليه إن كان عنده مشكلة. يعني يبدأ المسلم يشعر الواحد أنه ما يعيش في الدنيا وحده. أحيانا الواحد يا جماعة قد يترك أحيانا أهله، أو قد لا يكون له أهل يعني لصيقون، أحيانا يكون له أخ وتوفي ولا أخت ولا عم يسأل عنه أو نحو ذلك. فينبغي حقيقة أن يأتلف مع إخوانه في المسجد. وكم رأينا في الحقيقة من جماعات مساجد يعني بينهم وفقهم الله من الترابط الشديد واللحمة العظيمة أعظم مما بينهم وبين أقاربهم. تجد أنه يعرف جاره ويحبه أكثر مما يعرف أحيانا ابن خاله وابن عمه، من كثرة ما يراه 5 مرات في اليوم يراه في المسجد ويسلم عليه ويصافحه ويتلطف معه. كذلك يحصل في المساجد الإحسان من بعضهم إلى بعض، العطف، الرعاية، التوادد، التحابب بينهم في القلوب. ولأجل أن يعرف بعضهم يعني أحوال البعض الآخر فيقومون بعيادة المرضى وتشيع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل أيضا إظهار قوة المسلمين وإظهار تعارف بعضهم على بعض فيغيظون بذلك أعداء الكفار وأعداءهم الكفار والمنافقين. من فوائد صلاة الجماعة أيضا من فوائدها تعليم الجاهل وتنبيهه على ما يقع فيه من أخطاء. أحيانا يكون الإنسان يقع في أخطاء في صلاته، لو صلى وحده لما عرف الصواب فيها، فإذا صلى مع إخوانه تعلم فضل هذه الصلاة وعرف ما كان يقع فيه من خطأ. لذلك عمرت المساجد ورتب لها المؤذنون والأئمة وشرع لها النداء بأعلى صوت أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد قال الله تعالى أن بين الله عز وجل أن صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف، فقال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإلى آخر الآيات بين الله عز وجل أنه حتى في صلاة الخوف في المعركة يجب أن يصلي الناس جماعة إلا إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن صلاة الجماعة تثقل على المنافقين. صلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما صلى التفت إليهم وقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال طيب وفلان؟ قالوا لا. قال شاهد. بدأ يعدد بعض الناس الذين يشك في وجودهم في المسجد، وكل واحد يقولون لا لا لا، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يعني الفجر أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لأتوها ولو حبوا. وفي رواية أخرى قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الأقدام والركب، أو قال على الأيدي والركب. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذا كان صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يحرص فعلا على هذه الصلاة، بل بلغ صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الصلاة وعلى تعظيمها أنه هم يوما بأن يحرق على بعض المتخلفين بيوتهم. اسمع إلى هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يقول أنا ما أستطيع أن أصلي بهم لأن وراي شغل. آمر رجل يبدأ يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، لأن يا أما يكون في المسجد يا أما سيكون معي. أما الذي جالس في بيته لماذا؟ يقول يعني أول شيء سأنادي بالصلاة وأقيم الصلاة، ثم أجعل رجل يصلي بالناس وأخذ حزم من حطب أنا ورجال معي ونذهب إلى بيوت التي فيها رجال لم يأتوا للصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لولا ما فيها من النساء والذرية، يقول خوفا على الأطفال والنساء الذين لا تلزمهم صلاة الجماعة، وإلا لكنت قد أحرقت البيوت على أمثال هؤلاء. كذلك مما يوجب الصلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من تخلف عن صلاة الجماعة بالمنافق، فقال جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني به المنافقين، وقال جل وعلا عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الجماعة تثقل على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. وكذلك من أهميتها أنه هم بعقوبة من يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك مما يدل أيها الإخوة والأخوات على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة ونبه على وجوب صلاة الجماعة، فلما شدد على المسلمين في ذلك قام رجل قال: يا رسول الله يا رسول الله. قال: ما بالك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى. لاحظ يا جماعة، عدوا معي الأعذار. ها، قال: أنا رجل أعمى، هذا أولا، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هذا ثانيا، والطريق مليئة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: بالسباع فيها كلاب ضارية، هذا ثالثا. ثم قال: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد، والرجل يعني الطريق مليئة بالسباع قد تضره، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم له: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب لا أجد لك رخصة. قال: يا رسول الله، الطريق مليئة بالسباع ويشق علي. قال: تسمع الإقامة؟ يعني بيتك قريب قليلا، الإقامة تسمعها؟ قال: نعم. قال: فأجب لا أجد لك رخصة. ما دام أنك تسمع الإقامة معناه أن بيتك ليس بعيدا، تستطيع أنك تدبر نفسك حتى تأتي. يا إخواني، إذا كان هذا الرجل على مثل هذا الحال، وعلى مثل يعني من أنه أعمى ويشق عليه الحضور وغير ذلك، ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي في بيته، فما بالك بغيره من الناس ممن هم اليوم يعني يقوم أحدهم ما أقوى من جسده وأدق من بصره، ومع ذلك لا يصلي مع الجماعة. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصف الصلاة، قال: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن صلاة الجماعة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. يقول: كان يؤتى بالرجل منا يهادى بين الرجلين، يحمل مريض ولا يستطيع يمشي، فيحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا يدل على أن الصلاة كانت عندهم فعلا معظمة، وأنها يعتبرون أن من شذ عنها شذ في النار. أيها الأحبة الكرام، مما يدلك أيضا على عظم شأن هذه الصلاة وعظم صلاة الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، سمع المنادي ينادي لصلاة العشاء. هو دخل بعد صلاة المغرب إلى بيته، وثم اشتد عليه المرض فلم يستطع أن يقوم من مكانه، فسمع المنادي ينادي لصلاة العشاء، فالتفت إليهم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فخاف أن تفوته صلاة الجماعة وهو على فراش الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. كان جسده حارا جدا، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب في إناء كبير. أحضروا له إناء، جلس صلى الله عليه وسلم فيه، جعل يبرد على نفسه حتى برد جسمه وشعر بشيء من النشاط، ثم اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. أول ما أفاق سألهم، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر، وضعوا له ماء آخر. أقبل صلى الله عليه وسلم، جلس في هذا الماء، برد على نفسه قدر المستطاع، ثم اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه، ثم أفاق. فلما أفاق سأل عما أهمه، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. طلب أن الماء يكون مطول في القرب، لماذا؟ ليكون بارد. أقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم بالقربة الأولى يصبونها عليه، والثاني يصبونها عليه. لك أن تتخيل يعني جسدا مصابا بالحمى الشديدة والحرارة الشديدة ومع ذلك يعني يصب عليه ماء بارد. شعر هذه المرة بنشاط، اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه في المسجد، هذا الجسد الذي طالما أوذي في سبيل الله وجرح في سبيل الله وسمه اليهود، يموت أبوه وهو في بطن أمه، ثم تموت أمه وعمره 4 أو 6 سنوات، ويكفله جده، ثم يموت جده ويكفله عمه. هذا الجسد هو الآن يودع الحياة، لا زال صلى الله عليه وسلم مغمى عليه. فلما أفاق التفت إلى أصحابه ثم سألهم، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فنظر إلى نفسه فإذا هو لا يستطيع القيام، فقال: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، ثم صلاة صلوات يوم السبت، ثم صلوات يوم الأحد. لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط. أول ما شعر به النشاط التفت إليهم، قال: ادعوا لي علي والعباس. دعوا له علي والعباس رضي الله عنهما، قال: احملاني إلى المسجد. قالوا: وأنت على الحال؟ قال: احملاني إلى المسجد. يريد أن يصلي مع الجماعة وهو يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم. حملوه صلى الله عليه وسلم، يقول علي: اتكى علي وعلى العباس، فوالله إن قدميه لتخطاني في الأرض. حتى وصل إلى المسجد، قيل إنه صلى مع أصحابه، وقيل لم يصلي صلى الله عليه وسلم معهم من شدة الإعياء، ثم رجع ونزل عليه ملك الموت من السماء ليقبض روحه. دائما الإنسان يا جماعة أثناء قبض روحه يتكلم بأهم الأشياء عنده. لو كان إنسان يموت وعنده ولد مريض، تكلم عن هذا المريض. لو إنسان يموت وعنده عليه دين أو له دين، تكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبض كان يردد كلمة واحدة: الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، حتى مات وهو يردد هذه الكلمة. إذن أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم فعلا يتخيل مثل هذه العبادة، ويعلم أن من حفظها حفظ دينه، وأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وإذا تأملت اليوم في حال كثير من الناس، وجدت أنهم يشذون عن الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال ابن عباس: هو في النار، هو في النار. دل هذا على أهمية هذه الصلاة الجماعة. ولو أن بعض الناس يا إخواني فقد سمعه وفقد بصره وفقد يعني شيئا من قوته، لما لمناه أن يفوت صلاة الجماعة. لكن يا جماعة، لما يكون الإنسان ما أقوى منه، وتجد أنه إن أردته أن يلعب كرة أو أن يتابع مسلسلا أو أن يشاهد فيلما، وجدت أمامك رجلا قويا يستطيع ذلك، لكنك إذا أردته أن يصلي مع الجماعة وجدت رجلا من من من أبعد الناس عن تعظيمها. يحدثني أحد الإخوة يقول إنه ذهب إلى أحد المستشفيات، يقول دخل إلى هذا المستشفى، فدخل على أحد المرضى، وكان هذا المريض مصابا بشلل رباعي، أصابه حادث ويعني تعطلت يداه ورجلاه ولا يتحرك فيه شيء إلا رأسه. يقول: أقبلت إلى هذا المريض وجعلت أتحدث معه وأصبره وأتكلم معه كلاما لطيفا لينا وأقول: اصبر واحتسب وإن شاء الله أنت على خير. يقول: فلما يعني وجدته أنه رضي من كلامي وارتاح، سألته سؤالا، قلت له: ماذا تتمنى وأنت على هذا الحال، ماذا تتمنى؟ فالتفت إليه، طبيعي أن يقول: أتمنى أن أشفى، يعني أنا على هالحال، أنا على هذا الفراش أقلب يمينا ويسارا كأني مخدة ما أتحرك يعني من سنوات، طبيعي سيقول: أتمنى أن أشفى. تدري ماذا قال؟ يقول: التفت إلي ثم قال: اسمع يا شيخ. قلت: نعم. قال: أنا عمري الآن 37 سنة، من 10 سنوات، أو قال من 7 سنوات، من 7 سنوات وأنا على هذا السرير يلبسوني حفاظ لأني ما أتحكم حتى في البول والغائط، ويقلبونني كما يقلبون الجنازة، والذباب يأتي على وجهي والبعوض لا أستطيع أن أدفعه عني لأني مشلول، عندي 5 أطفال، والله لا أتمنى أن أشفى، ولا أتمنى أن أرى أطفالي، ولا أتمنى أن أرجع إليهم وأذهب بهم وأجيء كما كنت أفعل، ولا أتمنى أن أمشي أو أسوق السيارة، لا لا لا لا لا، كل هذا ما أتمنى. قال: عجبا، إذن ماذا تتمنى؟ قال: يا أخي، أتمنى هذه الجبهة التي قد مضى لها 7 سنوات وهي ليست قادرة على السجود لله، أتمنى أن يرزقني الله تعالى ولو سجدة واحدة بين يديه. طبعا هو لا يستطيع أن يسجد لأنه مقعد مقعد مشلول، فإذا أراد أن يسجد أن يصلي خفض رأسه للركوع وخفضه للسجود، فيقول أتمنى يا أخي هذه الجبهة التي قد مضى لها هذا الوقت الطويل لا تستطيع أن تسجد لله، أتمنى أن أستطيع أن أسجد لله تعالى ولو سجدة واحدة. دل هذا على أنه فعلا يا إخواني بعض الناس الذي يعني يحرم من الصلاة ويحرم من العبادة يبدأ يشتاق إليها، وبعض أقوامنا اليوم تكلم عن مسألة الصلاة وعن الحرص عليها وعن الإقبال إليها، فتجد أنه لا يمنعه عن الصلاة أنه مقعد، ولا يمنعه عن الصلاة عجز، ولا يمنعه عن الصلاة ظرف يصيبه، ولا أنه بينه وبين المسجد سباع أو ظلمة شديدة لا يستطيع أن يعني يأتي إليها، إنما يمنعه من إقباله إلى الصلاة أنك تجد أنه مهما أراد أن يقبل إلى الصلاة إن أنه لا يزال قلبه بعيدا عنها، لا يقبل عليها الإقبال التام الذي أمره الله عز وجل بها. وحدثني أيضا بعض الإخوة قال إنه في يوم من الأيام ذهب إلى أحد المستشفيات المتخصصة في أمثال هؤلاء ممن يعني ممن هم مرضى ومقعدون ولا يتحرك في أحدهم شيء. يقول فلما دخلت إلى هذا المستشفى أقبلت ومررت بأحد الممرات، قال فإذا شخص يصيح يقول يا شيخ يا شيخ، وقد رأى يعني رداءه وعلم أنه طالب علم، يقول فرجعت ودخلت عليه، قال فإذا برجل مقعد على السرير لا يتحرك فيه شيء. انظر إلى حرص بعضهم يا جماعة على دينه وصلاته وقراءة القرآن، ونحن على مثل هذا الحال، وأحدنا ينام عن صلاة الفجر، ينام عن الظهر أو غيرها من الصلوات. صاحبنا هذا يقول وجدته ملقا على السرير بهذه الصورة، وأمامه لوح خشب موضوع عليه مصحف مفتوح على صفحة معينة. فبينما هو كذلك على مثل هذا الحال، يقول بينما هو كذلك إذ رآني مارا فبدأ يقول يا شيخ يا شيخ، قال فأقبلت إليه قلت نعم، فالتفت إلي وهو مشلول ما يتحرك إلا رأسه، قال يا شيخ لو سمحت اقلب الصفحة، ما يتحرك، قال اقلب الصفحة، قال فقلبت الصفحة فنظر إليها مبتهجا وبدأ يقرأ، ثم قال جزاك الله خير وبدأ يقرأ. يقول فسقطت عندها على الأرض أبكي، هو من 4 أو 5 ساعات من الفجر ينتهي من الصفحة ويعيدها، ينتهي من الصفحة ويعيدها، ينتهي ويعيدها. تدري لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقلبها. فيتمنى واحد يتفضل ويتكرم ويحسن إليه ويقلب له صفحة المصحف بس حتى هو يستطيع أن يقرأ. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، والله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء الله تعالى لجعلك أنت على مثل هذا الحال. لو أردت الطعام بدأت تصيح بهم وتطلب من يطعمك كسرة خبز، لو أردت الماء تطلب تتوسل إلى أصغر الناس عندك أن يرفع كأس الماء لأجل أن يسقيك به. هؤلاء لو ما أحد يأتي ويسقيهم ماء لو يغفلون عن نصف يوم أو يوم كامل مات من شدة العطش، والماء بجانبه ينظر إليه بعينه ولا يستطيع أن يأخذه بيده، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لكن يا أخواني لما يكون الله أعطاك أنت سمع وأعطاك بصرا وأعطاك قوة في بدنك وأحيانا سعة في رزقك وأمن في وطنك، ومع ذلك ما بينك وبين المسجد إلا خطوات، وتسمع الله عز وجل يأمر مناديه يقول حي على الصلاة وأنت تقول لا، إلا حي على الفيلم، حي على المباراة، حي على الشات، حي على البلاي ستيشن، حي على الانترنت، حي على مكالمات، حي. الآن الله يقول حي على الصلاة ويقول لك وأنت نائم ويقول منادي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وأنت على مثل هذا الحال. لا بد يا إخواني أن يكون الإنسان جادا في هذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ننصح ممن يقصر في صلاته، ليس فقط أن نصلي، لا، ننصح من يقصر في صلاته، جاري وجارك، زميلي وزميلك، أخي وأخوك، يعني نحاول أن نردهم إلى الحق لعلنا نؤجر على هذا. أسأل الله مرة أخرى أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحرصون على صلواتهم ويعظمون حق تعظيمها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

ومساء يليق بقلوبكم الجميلة، مساء تزهر فيه الأمنيات وتتعانق معه الكلمات مع الألحان. طاب مساءكم وطابت كل أيامكم. إذا طال الغياب فموعد الشوق يجمعنا، وفي لقاء الأحبة يبتسم على راديو عدن الغد، طبعا ترددات الإذاعة 899 و959. معي أنا هبة علي.

الإخراج عاصم حكيم، ومن الإدارة البرامج الأستاذ رعد الريمي. أما الآن طبعا مع هديتكم في برنامج هدية خميس، والأغنية التي اختارها لنا المبدع المتألق زميلنا المخرج ناصر فائز، اختار أن نسمع أغنية قطرة الزعفران. نسمعها كلنا جميعا ونرجع.

0: وحال الرطب سألنا قطرة زعفران من كم، والأغاني التهامية طبعا دائما جميلة ورائعة، ونستقبل أولى التهاني والتبريكات عبر الهاتف اللي طبعا تعرفين أرقام إذاعتنا 7819-521-21 و 02-387-9913، ونشوف أول الاتصالات. نقول ألو.
1: ألو،
0: يا هلا،
1: مساء الخير،
0: يسعد مساكي،
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام، انت كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: ايوه، ايش حابه اليوم تقدمي لنا؟
1: أطلب أغنية وين أحبابي يا روح،
0: وين احبابي يا روح. ايوه،
1: للفنان حسام كامل.
0: للفنان حسام كامل. وعاصم سمعت الأغنية؟ ايوه، حضرها لك. تهديها لمين؟
1: أحب أسمعها.
0: اوكي، ونحن كمان نحب نسمعها معك ونهديها لك ونسمع مع بعض.

0: تبقى الكلمة الطيبة أجمل هدية في برنامجنا هدية خميس طبعا، ويبقى الدعاء أصدق الأمنيات. ومع تاني اتصال نقول ألو.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك يا حبيبتي؟
0: أنا الحمد لله تمام، أنت كيفك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله. أنت كيفك؟
0: اجعل دائما أيامك كلها بخير. أنا طيبة طالما أنت تمام
1: إن شاء الله. أقول لك أشتي محرم فؤاد.
0: أيوة.
1: الغنية وحشني
0: يا وحشني محرم علي. فؤاد أيوة. أيوة
1: ردوا علي يا حبيبي.
0: يا وحشني ردوا علي.
1: أيوة. هني صديقتي العزيزة الأخت الحبيبة.
0: أيوة.
1: للندن. ها
0: أيوة لندن.
1: أيوة. أم أكرم.
0: أيوة.
1: وهني صديقتي الثانية لعدن. صديقتي وأختي وحبيبتي.
0: أيوة.
1: وهنيكم أنتم حبايبي.
0: إحنا كمان نهنيك ونهني صديقاتك طبعاً.
1: البنات كلهم والعيال كلكم يعني.
0: يوصلهم كمان.
1: يعني خالص سميحة نفس قلبي. كنا كخلا نور يعني نفس قلبي.
0: كيف كيفها؟ ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالكم؟
0: أنا الحمد لله كويسة، أنت كيفك؟
1: الله يسلمك. عشتي أغنية محمد عبد الله كلمة ولا قبر خاطر
0: الله.
1: ولا سلام من بعيد
0: ولا رسالة هاجر بيدي سعد.
1: أهنيكم أنتوا وهني بيتي وهني بنات أختي وعيال أختي كلهم.
0: نحن كمان
1: يا ربي
0: نحن كمان نهنيك أنت والخالة.
1: نعم تسين عم محرم فؤاد.
0: أيوة قد بنجيب لها إن شاء الله الآن بعد
1: يرد علي.
0: أوكي.
1: وأني كلمة ولا كلمة قبر خاطر.
0: نجيب لها كمان كلمة ولا قبر خاطر.
1: تمام حبايبي.
0: أوكي.
1: يلا حياتي.
0: نسمعهم إن شاء الله وعاصم جهزهم مع بعض ونسمع الأغاني.

0: كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد. وطبعا احنا نستقبل تهانيكم واهداءاتكم عبر برنامج هدية خميس، ومع الاتصال نقول ألو.
1: ألو، يا مساء الخيرات المشرة.
0: يا مساء السعادة، من معنا؟
1: كيف حالك أستاذة هبة؟
0: الحمد لله تمام، طيبة، وانت كيفك؟
1: الحمد لله تمام. معاك أذكار.
0: يا هلا، نورتينا
1: أذكار. نورتي
0: بنوركم بوجودكم أكيد معي مشاركاتكم في البرنامج. إيش حابة اليوم؟
1: حياتي المخرج عاصم حكيم وناصر فائز والخالة أم حمزة وكل المستمعين المشتركين.
0: ونحييك نحن كمان. إيش حابة اليوم تهدينا؟
1: حابة أستمع أغنية لدمان عبود خواجة.
0: أيوة.
1: قل للشيخ بسمر معاكم، هذا والله هذا اختيار.
0: قل للمين بسهر معاكم؟
1: الفنان عبود خواجة. حل الشرح بسمر معاكم.
0: حل الشرح بسمر معاكم للفنان عبود خواجة يا عاصم.
1: ايوه، اهديها لكم جميعا.
0: نحن كمان نهديها لك، وجاهزة الاغنية؟
1: شكرا.
0: ونسمعها مع بعض.

0: الله على الأغنية الجميلة بصراحة، كنا منعنشين كده معاها. لكن نشوف الاتصال، نقول ألو. يا هلا، معنا الاتصال عاصم. ألو، السلام عليكم. انقطع الاتصال، ولازلنا معكم طبعا في برنامجكم، والاتصال عودنا، ونقول ألو.
1: ألو، يا مساء الخير.
0: يا مساء المسرات.
1: أهلا يا هبة، كيفك حبيبي؟
0: الحمد لله أنا كويسة. الأستاذة منى؟
1: لا، أم حمزة.
0: أم حمزة، خبط ما بين أصواتكم.
1: تحياتي لك ولعاصم.
0: تحياتي لك كمان.
1: ونشتي نطلب أغنية بلفقي، زمانك زمانك.
0: الله.
1: وسبقني خالة سميحة، ولا كنت اشتي أني كلمة ولا غفر خاطر.
0: الله، وسمعناها مع بعض.
1: سمعناها.
0: أيوة، خلتي لي الأغنية؟
1: أيوة، هذه الأغنية لأذكار حبيبتي ولعائلته.
0: أيوة.
1: والأم قاسم والأستاذة منى كمان.
0: أيوة.
1: وأسماء كرد وبناتي كلهم مستمعات الإذاعة، وليك والعاصم.
0: نحن كمان نهديها ليك.
1: تحياتي لكم جميعا.
0: واليوم صراحة أنتوا ذوقكم فظيع، ونسمع الأغاني مع بعض
1: حبيبي.
0: يلا.

0: ليس الجمال طبعا بوجه قد نراه، بل الجمال بقلوب طبعا تنشر الأمل والجمال. ومعنا اتصال، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خميسكم جميل كجمال قلوبكم.
0: الله، يا سلام.
1: من القلب كل التهاني والتبريكات لأسرة راديو عذر الغد وجميع متابعي. تحية تقدير للأستاذ فتحي بالأزرق وللمبدع رعد الريمي وللمذيعة المتألقة هبة التي سطع نجمها بحضورها الراقي، وللمخرج المتميز عاصم حكيم أحد صناع هذا النجاح. أنتم لستم مجرد فريق إعلامي، بل قصة إبداع تكتب حروفها من ذهب. أسأل الله أن يديم عليكم التوفيق، وأن يبقي راديو عدن الغد دائما منبرا للتميز وصوتا يلامس القلوب. كل المحبة والاحترام والتوفيق لجميع المتابعين، وأتمنى أغنية.
0: نعم.
1: طبعا مد لي يا زين يدك.
0: مد لي يا زين يدك، حابة العبود للمين؟
1: نعم العبود أكيد.
0: طبعا سعيدين بتواصلك معنا وبصوتك اللي افتقدناه بصراحة في راديو عدن الغد، وطبعا التحية من جميع الطاقم لك، وكمان المتابعين اللي دائما بيسألوا عليك، واليوم خاصتك كمان بالسؤال أم قاسم، وأكيد اليوم بتكون سعيدة بسمع صوتك وكلنا.
1: شكرا لكم على إتاحتكم لنا الفرصة في السهرة المميزة التي أبدعتي حقيقة فيها هبة، وأتمنى
0: بعد
1: لكم
0: من
1: التوفيق
0: عندك.
1: جميعا
0: ولك أيضا، وسعيدين بسمع صوتك، وأكيد نحن طبعا مع أختي الإعلامية اللي أفتخر فيها رشا علي، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب يوفقها دائما
1: بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. إيش الغنية؟

0: مد ليازين يدك ومعنا الاتصال وما زالت تهانيكم إهداءاتكم عبر الهاتف. نقول ألو. انقطع الاتصال. طبعا لكل أغنية حكاية، ولعل هذه الأغنية تحمل حكاية جديدة. ومع اتصال جديد. وألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا مرحبا، مساء الخير عليك، تحية لك لكل الطاقم وكل المستمعين.
0: يسعد مساكي دائما وأبدا. معنا سناء صح؟
1: أيوة أكيد.
0: يا هلا يا مرحبا، اليوم سعيدين إني بصراحة تعرفت عليك وشفتك، وكنت مبسوطة اليوم بزيارتك لنا.
1: الله يسعد قلبك، وأنا والله أسعد وكلكم يعني خلاص طاقم تعرفت عليكم، والله الله يسعدك.
0: نعم، أنتم من أسرة راديو عدن الغد، نحن سعيدين فيكم دائما. وإيش حابة اليوم تقدمي لنا؟
1: الله يسعدك، تحياتي للكل. طبعاً طلابي محمد محسن عطروش. أيوة. يا رب ملو حبيب.
0: يا الله، اليوم مش معاكم على أغاني يعني فضيعة اليوم. يا رب ملو حبيب.
1: يا هبة. أيوة. نتذكر الزمان القديم.
0: الله، والله الأغاني اليوم كلها شقية، وأنا مستمتعة كمان معاكم بالحلقة.
1: لا أصلاً هذه الأغاني كلها قديمة يعني الصراحة. صحيح. ما فيش حلا من
0: الأغاني. أو يمكن لأن أنا وحشتوني يعني، غبت أسبوع وحشتوني، فإذا شايفة اليوم الأغاني لا طعم تاني.
1: يمكن
0: كذا يعني. أكيد توحشتوني. نسمع الأغنية.
1: الله يسعد قلبك، الله يسعد، تحياتي لكل.
0: تحياتنا لك. نسمع الأغنية.

0: مع الاتصال، ما زلنا ما شاء الله الاتصالات تتوالى، ونقول ألو، انقطع الاتصال ولكن نحن ما زلنا معكم واتصال منتظرين، ونقول ألو. ألو، السلام
1: ألو،
0: عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيفك؟
0: الحمد لله تمام. من معانا؟
1: حنين.
0: يا هلا بحنين، كيفك؟
1: الحمد لله بخير، دامكم بخير.
0: اليوم مش عندك هداة تهنئة؟ ايش حابة اليوم تسمعين؟
1: حتى أطلب طعام، نهرت كيفكم يا حبايب بصوت مريض قحطاني وهجمة
0: كيفكم يا
1: لوحة.
0: حبايب؟ بصوت مريض قحطاني عشان يسمع حكيم. ايوه
1: حبيت معها من الجوال.
0: ايوه نخليك على الجوال.
1: أيوة،
0: اوكي، بتهديها لمين؟ لنا ولمين؟
1: بكم جميع المسلمين المشاركين على نوال.
0: ونهديها نحن لك كده، ونسمعها كلنا مع بعض يا عاصم، وأغنيتك الجميلة.

يا رب ملو حبيب فيك هذه الدقائق وهذه الساعات ما يحرمها منه، وطبعا من أحبائكم الأعزاء وتهانيكم الرائعة في هذا اليوم.

0: كيفكم يا حبايب؟ طمنونا عن الحال وسمعونا أصواتكم. وما زلنا مع الاتصالات ونقول ألو.
1: مساء الخير.
0: يسعد مساك.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله تمام.
1: أول اتصلت بكم انقطع عندي الشراكة شوي.
0: أيوة للأسف. الحمد لله نحن تمام.
1: أول تحية للإعلامية الرائعة اللي سمعنا صوتها اليوم رشا علي.
0: نعم احنا كمان سعيدين.
1: الله يشتغل صوتها جميل.
0: صحيح.
1: كنت لقبتها بأم فيجيون.
0: ما شاء الله.
1: المهم في أغنية تسمعها.
0: أيوة.
1: علوي.
0: أيوة.
1: سلام مني عليكم يا حبايب.
0: الله سلام مني عليكم يا حبايب.
1: الراديو وكل أصدقائي الإذاعة والإعلامي اللي سمعنا صوتها رجع علي.
0: أوكي إن شاء الله الآن هي سمعاكم وتسمع هداءاتكم لها وأكيد دائما تسألوني عنها وتكون سامعاتكم وعاونية اللي اختارها.

دائما تزرعون طبعا في قلوبنا المحبة بكلماتكم الجميلة ومعنى التهاني، ولكن هذه المرة عبر الهاتف التي تقول، وهي تهنئة خاصة تقول فيها: من القلب إلى القلب أبعت أجمل التهاني وأصدق التبريكات إلى الشيف المصري المتميز المتألق محمد مرجان بمناسبة خطوبة ابنته الكبرى. أسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير، وأن يتمم عليهم هذه الفرحة على خير، ويرزقهما حياة مليئة بالمودة والرحمة والسعادة. كما أبارك لكم هذه المناسبة السعيدة، وأسأل الله أن يديم أفراحكم في دياركم ويجعلها دائما عامرة بالمسرات، وعقبال طبعا أن تفرح كل البيوت بهذه المناسبات. ألف ألف مبارك لكم وللعروس، ودامت دياركم طبعا دائما عامرة بالأفراح والمسرات. مقدمة التهنئة أنا هبة علي، ومن أختي أيضا رشا علي، ومن كافة طاقم راديو عدن الغد، ونهديهم أغنية زفة كده مصرية حلوة نسمع مع بعض.

ولازلنا معكم مع مناسبات الخطوبة بكل مشاعر الفرح والمحبة. نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خطوبة الدكتورة رحمة طلال محمد مصلح على الشاب الخلوق محمد نوف العبيد الخيالي. نسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير وأن يتمم عليهما هذه الزواج إن شاء الله. هذه التهنئة مقدمة بكل محبة من الجدة أم طلال وعائلة محمد مصلح وعائلة أحمد مقناش وعائلة عبيد الخيالي وجميع العمام والعمات والأخوال والخالات والأهل والأصدقاء الذين يتمنون طبعا لهما دوام السعادة والتوفيق وعقبال الفرحة الكبرى. فألف ألف مبروك. طبعا هم طالبين أغنية يا شمس لا تغيبي للفنان نبيل شعيل لتكون هدية بهذه المناسبة السعيدة. مبارك لكم منا كمان طاقم ومني أنا راديو عدن غد نستمع.

وعدنا لكم طبعاً لمتابعة سهرتكم من هدية خميس. ومع الاتصال، وألو، انقطع الاتصال. وطبعاً ما شاء الله التهاني كثيرة ونستقبلها عبر الواتساب. وبارك للعريس الغالي محمد عبد وبارك للعريس الغالي محمد عبد الغني العسلي بمناسبة زفافه الميمون في 1000 مليار مبارك له، سائلين الله أن له السعادة والسرور، وأن يبارك لهما. والتهنية من مصطفى أحمد ومن غازي البكاري وياسين البكاري والأستاذ عبد الله عبدو مهيوب والشيخ أنور العزي. أبارك للعريس الغالي بدر علي عبد السلام بمناسبة عقد قرانه وقرب زفافه الميمون في 1000 مبارك له، سائلين الله له السعادة والسرور، وأن يبارك لهما. طبعا التهنية من مصطفى أحمد ومن عبد الله الصيني ومن أخوك سامر علي. طبعا التهنئة، نحن نقول لكم كمان 1000 مبارك، بس لو حبت تكتب اسمك تحت الرقم عشان نحفظه عندنا. ولكن الآن طبعا نستمع لأغنية من اختيارك يا عاصم.

أخبارنا لكم طبعا متابعينا الكرام، يا مساء الخميس وعلى كل الطاقم والمستمعين بالخير والأمل والتفاؤل والصحة والأمان. أهلين بروح البرنامج هبة علي، طابت طبعا هتريد أغنية سألت العين حبيبي وين، أهدية الأم حمزة وأسماء ومنى ورنا وسنة ولطيفة وسوزان، والتحية وتقدير لصديقتي فتحية الراعي. طبعا الآن بنقرأ التهاني كلها لأن وقتنا للأسف أزف على الانتهاء، بنقرأ كل التهاني وإن شاء الله عاصم بعدها بيجيب لكم الأغاني اللي انتو تحبوها. ومعنا كمان هنا تهنئة بتقول نتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى أسرة راديو عدن الغد، ممثلة بمدير الإذاعة ولجميع أفراد الطاقم الإداري والفني والإعلامي على جهودهم المخلصة وعطائهم المستمر. نسأل الله أن يوفقهم دائما وأن يكلل مسيرتكم بالمزيد من النجاح والتألق، وأن تبقى راديو عدن الغد منبرا للإبداع والكلمة الهادفة. ونطلب أغنية هامية يا جون مالك مع أطيب التحيات وتقدير لجميع أسرة الإذاعة. وكمان نحن نهديك أطيب التحايا، معنا هاني بن حمدان. وطبعا بنروح لصفحتنا في الفيسبوك اللي فيها العديد من التعليقات، والتي تقول شكري باقي سير. طبعا يقول لنا يسعد مساكم ومساك أسعد، معنا إخلاص ناجي بتقولي تحياتي لك يا هبة، تحياتنا لك. والأستاذ رعد الريمي مساء جميل وسعيد عليك حريقة يد ويطلع لها موفقة يا رب، تسلم ربنا يحفظك أستاذنا الغالي. ومعنا أيضا أبو خالد حلصم، تحية للإعلامية رشا علي، وكمان هي تبلغكم كل التحايا. وأبو خالد حلصم، هنالك أشخاص مهما غيرت ظروف الحياة مزاجهم يبقى اللون الأبيض هو الطاغي على صفاء قلوبهم وأرواحهم الجميلة. مساء السعادة على أصحاب القلوب البيضاء وهما هبة علي وعاصم حكيم، وأحلى مساء على جميع المتابعين. طبعا كنا سعداء معكم الليلة بتهانيكم وإهداءاتكم الرائعة. ومعنا فتح الطائف بيقول مساء الخميس الونيس، مساء الخير على الناس الغير، حابب أسمع أغنية للفنان محمد عبده اختلفنا من يحب التاني أكتر، أهدية لكل المستمعين وأخوكم محبكم فتحي طائف سيف ناشر. طبعا عاصم هذه مهمته بعد البرنامج يوفيكم بأغانيكم. معنا أبو خالد حلصم الصادق يحلم طبعا والواثق، ويريد أغنية غير تلون راشد الماجد. وزميلتنا العزيزة خديجة سيف بتقول لي بالتوفيق هبة، ولك أيضا وياسين الله يسعدكم ويحفظكم أيضا أنتم. وكريم بيقول مساء الخير كيف حالك هبة، أطلب منك أغنية راغب علامة سهروني. وطبعا أنا أسف أنه مش قادرة ألبي لكم في البرنامج هذه الأغاني، ولكن إن شاء الله بعد البرنامج مباشرة وحتى دحين إن شاء الله بنلبي لكم الأغاني. معنا مصطفى أحمد منتظرين لكم، ونحن كمان منتظرين لكم. بهكذا تكون طبعا قرأنا كل الإهداءات والتهاني واستمعنا لكم طبعا ما شاء الله اليوم، لأنه بعد غياب كلنا متحمسين في البرنامج. والآن يا عاصم آخر أغنية وهي سألت العين حبيبي وين، نسمعها. وطبعا تمنياتي لكم دائما تكون أيامكم جميلة وسعيدة. إلى اللقاء.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساء.

0: من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس. من قلب عدن حيث يلتقي الموج بالحكاية.
1: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
0: تحليل عميق،
1: وضيف يضع النقاط على الحروف.
0: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
1: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
0: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
1: 7819521211،
0: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
1: 02-38-7913.
0: بعد الخبر على راديو عدن الغد
1: 899-959.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم، لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، برئاسة وزير الصحة، اللجنة التوجيهية الاستراتيجية للصحة تعتمد مسودة الاستراتيجية. برئاسة الوكيل المساعد لقطاع السكان، انعقاد اجتماع كتلة الصحة الإنجابية في العاصمة عدن. عربيا ودوليا، أحبطت سوريا محاولة تهريب أسلحة إلى حزب الله ووصفته بالميليشيا الإرهابية. وكشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام دولية أن إيران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب. اقتصاديا، ارتفعت علاوة مخاطر السندات السيادية في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى منذ عام 2022، وأكد مراقبون دوليون أن الهجمات على السفن في مضيق هرمز هشاشت اتفاق التهدئة بين إيران وواشنطن. في الأثناء، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه يراقب تأثير الحرب الإيرانية على الاقتصاد وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة الأوروبية في اجتماع الأسبوع المقبل. رياضيا، في تصفيات الدرجة الثالثة بساحل حضرموت، يواجه شباب ميفع أهلي الغيل في موقعة الحسم، ويتابع وحدة الحامي النتائج عن كتب. وفي عدن، اكتمل عقد المتأهلين لدور 16 ببطولة مستر هول 8 للبلياردو. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
2: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
3: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
2: تحليل عميق،
3: وضيف يضع النقاط على الحروف.
2: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
3: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
2: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
3: 7819521211،
2: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
3: 02-38-7913.
2: بعد الخبر على راديو عدن الغد
3: 899-959.
4: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
5: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
4: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
5: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
4: فصول تتبدل،
5: أوقات تتحول،
4: وأنماط الحياة تتعدل،
5: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
4: تتغير الفصول
5: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
4: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
5: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
4: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
5: من السبت إلى الخميس
4: في موعد جديد
5: من كل صباح
6: عدن هذا الصباح.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: معدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

الصبر بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة رحت انساك وتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.
3: من قلب عدن، حيث يلتقي الموج بالحكاية.
4: برنامجكم على طاولة النقاش، قضايا ساخنة،
3: تحليل عميق،
4: وضيف يضع النقاط على الحروف.
3: من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 14:00،
4: أنتم أبطاله وصوتكم يصنع الفرق.
3: شاركونا آراءكم بالتواصل عبر أرقامنا
4: 781-952-1211،
3: أو اتصلوا بنا عبر الرقم
4: 023.
5: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

مع الخليجي وانت تلعب اللوح.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسمينا أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة

السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047. الحل ليجا.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.

0: الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-31-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: جسد.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.